موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: زال نجمة.
1: صباح عليكم بالخير مستمعينا الكرام في برنامج صباح الشبيبة, وفي هذا اليوم اليوم الخميس
0: صافي مثل نبع من الخيرات الصافي.
1: دروب السلام أكيد نتمناها للجميع مستمعينا الكرام. تتابعوا برنامج صباح الشبيبة اللي تابعونا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5.

إذن مستمعي الكرام، استقبل اليوم بروح جديدة لا علاقة لها بما حدث بالأمس. افتح قلبك لعطايا ونعم اليوم الجديد وهباته. انفض روحك غبار الأيام السابقة وما علق فيها من أحزان وآلام، لأن اليوم يحصل أو يحمل أحداث وتجارب جديدة لك، فتأمل في جمالها واحتضنها بحب. اسمح للأمس أن يذهب بسلام لأجل راحتك.

حياكم الله مستمعينا ودروب السلامة لكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة، وكل التوفيق لكل من عنده مشوار، طبعا أكيد مشوار الخميس ومشوار الصباح. وخلونا كذا ناخذكم في جولة مع أخبار الشبيبة. بنسبة نمو قدرها 17% عن العام الفائت، مركز القبول أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول.

ومشروعات طرق تعزز الوصول إلى المواقع السياحية في محافظة ظفار، وذلك للحد من الازدحام وتحسين انسيابية الحركة المرورية لا سيما خلال فترة الخريف.

وتوفير مؤشرات تدعم تطوير الخدمات والارتقاء بجودة تجربة المستفيدين. استطلاع لقياس رضا المستفيدين عن خدمات هيئة البيئة. والأكاديمية السلطانية تفتح باب التقديم على مبادرة زاد. وملتقى لدعم المسارات التنموية بالجبل الأخضر. وميناء الصحار يسجل أداءً تشغيلياً مستقراً عبر مختلف أنشطة المناولة.

بريم حيا الله بعبد العزيز العبد الله من قطر، واهلا وسهلا بهند الفارسي، مريم راشد من دولة الامارات، يا صباح الخير. ابرار المشيفري نصبح عليك بالخير زميل ابرار، وتحياتنا اكيد الصباحيه مستمعي الكرام لكل من يتابع برنامج صباح الشبيبة. احنا معاكم من الساعه 6:30 ان شاء الله تعالى الى الساعه 9 الصباح، مشوار كذا ساعتين ونص، أكيد في انتظار تفاعلكم مستمعين الكرام. وخلونا كذا مباشرة ندخل في موضوع الحلقة. مستمعينا، المقلب ممكن يكون لحظة ضحك ما ننساها، وممكن في لحظة ثانية يتحول إلى إحراج أو زعل أو حتى مشكلة. والفرق أحيانا مستمعينا يكون ما يكون يعني في المقلب نفسه، وإنما في الشخص اللي أمامنا وتقبلوا الحدود اللي نعرفها عنه. فموضوع وسؤال حلقة اليوم: المقالب هل هي متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ أكيد بانتظار تواصلكم مستمعين على 24990000.

وعلى رقم الواتساب لرسائلكم مستمعين على 94777975. وكنا في خبرنا مستمعين الكرام ومن أخبار الشبيبة بنسبة نمو قدرها 17% عن العام الفائت. مركز القبول أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول. نبارك لكل المقبولين وفي انتظار إن شاء الله تعالى اللي ما ظهرت أسماءهم في الفرز الأول في انتظار الفرز الثاني. وكل التوفيق لأبنائنا الطلبة وجميع من ينتظرون مقاعد الدراسية في الجامعات أو الكليات والمعاهد. لذلك نقول مبروك مبارك لكم. ورح نطلع لفاصل وبعدها راجعين مستمعين الكرام لمواصلة الحديث عن برنامج صباح الشبيبة

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح عليكم بالخير مستمعينا الكرام، ودروب السلام لكل من يسلك الطريق الآن يتوجه طبعا أكيد للعمل أو كانت للمشاوير. هلا هلا في الطريق ودروب السلامة، نتمناها لكم في هذا اليوم، يوم الخميس، الخميس الونيس. ونذكركم موضوع الحلقة مستمعين الكرام، موضوع حلقة اليوم الخميس: المقلب ممكن يكون لحظة ضحك ما ننساها، وممكن في لحظة ثانية يتحول إلى إحراج أو زعل أو حتى مشكلة. وخلينا نقولكم مستمعين أن الفرق أحيانا ما يكون في المقلب نفسه، وإنما في الشخص اللي أمامنا وتقبله والحدود اللي لازم نعرفها عن الشخص اللي يصير مع المقلب. فسؤال حلقة اليوم: المقالب هل هي متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا مريم، كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: طمنينا عنك وطمنينا عن أهلنا في الإمارات.
2: الحمد لله
1: إن شاء الله كلكم تمام.
2: تمام،
1: الله يسعدكم ويحفظكم يا رب. ها مريم، اليوم أنت بداية الصباح وبداية المتصلين في برنامج صباح الشبيبة.
2: هي دائما إن شاء الله.
1: لا يكون أنت مريم ما نايمة، يعني مواصلة من الليل.
2: لا لا لا،
1: ها
2: مو مواصلة،
1: بس حاطة التايمر، حاطة المنبه، يعني
2: هي
1: حاطة المنبه على صباح الشبيبة.
2: هي.
1: يا سلام عليك يا مريم. ها يا مريم، موضوع حلقة اليوم عرفتيه؟
2: ايه.
1: حابة تشاركي؟
2: ايه
1: تفضلي.
2: اللي هذا الزعل
1: على المقالب، المقلب بيزعل صح؟
2: ايه،
1: وخصوصا المقالب اللي هي شوية تكون ها خارج الحدود.
2: ايه،
1: يمكن في أشخاص ما يتقبلوا مقالبنا. انت مريم متعودة تسوي مقالب في الآخرين؟ يعني في إخوانك، خواتك، كذا، زميلاتك؟
2: ساعات
1: ساعات تسوي لهم ها؟ ويزعلوا منك؟
2: لا ما يزعلون،
1: ما يزعلون. الله لا يجيب الزعل إن شاء الله. حابة تقولي شيء يا مريم؟
2: أرحب بالمستمعين اللي يسمعون صباح الشبيبة كلها.
1: الله يسعدك يا مريم، وإحنا نصبح عليك بالخير ونسلم عليك بالخير، وهذه تحياتنا لك ولأهلنا في الإمارات.
2: شكرا.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب إن شاء الله.
2: مع السلامة.
1: في أمان الله يا مريم، شكرا.
2: أسف.
1: يومك سعيد، مع السلامة. ومريم تقول المقالب تجيب زعل، وفوق هذا هي تسوي المقالب. الله يسعدك يا مريم. آلاء صباح الخير، المقالب حلوة بس بعضها تقول صعبة وتعمل أزمات ومشاكل وتفرقة. أي والله. وهند الريس تقول أنا ما أنصح بالمقالب، خاصة المقالب الخطيرة. صحيح، في مقالب الله لا يورينا، وخاصة كذا نصحى أحيانا على مواقع التواصل ونشوف كثير من المقالب وتجد صاحبها عادي يضحك كأنه ما صاير شيء. حاشد اليافع نصبح عليك بالخير، هلا بك وهلا بأهلنا أكيد في محافظة ظفار. وهالة تقول صرنا منهم وفيهم. يا هالة صباح الخير يا هالة، هي أهلنا في السويق أكيد. تحية طبعا للفنانة زمزم البلوشي، وهذا أيضا تحيات الأخ العزيز عبد العزيز العبد الله من الدوحة من قطر. وابو حمد يقول صباح الخير على اهل السلطنه الطيبين من اهل البحرين، عسى صباحكم سعاده وسرور، ويسعدنا صباحك يا غالي ابو حمد، ويسعد صباح اهلنا في البحرين.

هذه تحية صباحية لك أخويا أبو حمد، وأيضا أم زكي صباح الخير. صباح النور يا أم زكي، صباح الخير مرة ثانية لآلاء. آلاء تقول وين اليوم شايل كرك؟ هذه قهوة عاد ما معروف إيش يعني إيش من القهوة. أمس كنا في دراسة نقراها أنا ونتناولها أنا والزميلة أبرار، اللي أوجه لك التحية، وكنا نتكلم عن الدراسة إنه اللي يشربوا القهوة على حسب الدراسة تقول إنه يكون عندهم أقل دهون وفي نفس الوقت تزيد عندهم الكتلة العضلية. أنا يا ما صار لي عاد الحين ما أعرف كم سنة ما أشوف شيء يعني. أيضا صباح الخير لجوا، صباح الخير يا جوا، أهلا وسهلا، أهلا، صبح عليش بالورد والخير والياسمين. وآلاء تقول اليوم نهني كل مجتهد وكل متخرج والبقية اللي بعدهم في الفرز الثاني، الله يوفق الجميع يا رب وعقبال التوظيف بإذن الله تعالى. مرة ثانية أخونا أبو حمد نقول لك صباح الخير وما معاكم خبر زين.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

صباح عليكم بالخير مستمعي الكرام، وهذه تحية صباحية لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نقولكم صباح الخير. إنجي كانت تقول يسعد لي أنا الصباح اللي يكون معي، وإحنا نقول يسعدنا صباحكم للي رافقونا أيضا في برنامج صباح الشبيبة. كنا مستمعين الكرام في قبل الفاصل الحديث عن مركز القبول الموحد اللي طبعا نقول أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول. الخبر يقول مستمعينا، أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم أمس عن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، إذ حصل 33,031 طالب وطالبة على عروض دراسية بما يمثل 70.4% من إجمالي المتقدمين الناجحين البالغ عددهم 46,934 طالب وطالبة. وقد تم إشعار الطلبة بنتائج المستمعين عبر خدمة الرسائل النصية، كما تم توجيههم للاطلاع على نتائج القبول وآخر المعدلات التنافسية المقبولة في جميع مراحل أو البرامج الدراسية التي تقدموا إليها من خلال صفحة تسجيل الطالب في نظام القبول الموحد. وأكيد الرغب في ذلك، وأوضح أحمد بن محمد العزري مدير عام مركز القبول الموحد في تصريح صحفي أن مؤشرات الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 تعكس توسعا ملحوظا في فرص القبول المتاحة أمام مخرجات دبلوم التعليم العام، أكيد بالتزامن مع الزيادة التي شهدتها أعداد الطلبة الناجحين هذا العام. وأشار إلى أن عدد المقاعد الدراسية المطروحة وصل إلى 34,113 مقعد، وبنسبة نمو قدرها 17% عن العام الماضي. لذلك مستمعين احنا نبارك من برنامج صباح الشبيبة أكيد للطلبة المقبولين في الفرز الأول، وإن شاء الله تعالى خلال الفرز الثاني أيضا نتمنى إن شاء الله تعالى اللي ما حالفه في الفرز الأول إن شاء الله يكون نصيبه في الفرز الثاني. مستمعين الكرام، احنا في برنامج صباح الشبيبة، انا اخوكم عيد الخويطري والمخرج العزيز عاهد الزجالي. وقبل لا نروح للظفار خلونا نذكركم بموضوع حلقة اليوم او سؤال حلقة اليوم. طبعا احنا كذا في فقرات صباح الخير صباح الشبيبة وصباح الخير، بعد في صباح الشبيبة مستمعينا دائما نخصص كذا جزء أو فقرة معينة للحديث عن خريف ظفار 2026، الأنشطة والفعاليات المقامة هناك. والسؤال يقول للمقالب، هل هي متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ هذا موضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعينا الكرام. وطبعا على طاري المناسبات السعيدة، إذا كانوا الطلبة طبعا الناجحين والمقبولين في الفرز الأول، وإن شاء الله عقبال الطلبة إن شاء الله في الفرز الثاني اللي ما حالفهم الحظ في الفرز الأول، نقول أيضا هناك مناسبات سعيدة منها حفلات أعراس ومنها أعياد ميلاد، وهذه تحياتنا نوجهها والتهنئة ومباركة للطفل سالم بن حمد الريسي اللي نقول له كل عام وأنت بخير يا سالم.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

رجعنا لكم متابعين الكرام واللي تابع برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. احنا معاكم في ساعتنا الأولى من البرنامج، وذكركم بموضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم: هل هي المقالب، هل هي متعة وضحك، أم هي تجاوز للحدود؟ أكيد على 2499000 نقول السلام عليكم وصباح الشبيبة. صباح الشبيبة راح كنا نقول له خليك على الخط، ظاهر أنه راح الخط، راح الاتصال. إن شاء الله بيرجع الاتصال، أنا متأكد أنه راح يرجع. إذن مستمعي الكرام، لغاية ما يرجع الاتصال خلونا كذا في ضفار. روح ضفار، جاهزين؟ ضفار وخريف ضفار 2026.

هلا بصلالة وبظفار وبكل ولايات محافظة ظفار. إذن مرافي اللبان يحتضن اليوم الاجتماعي لكبار السن ضمن برامج ظفار الصيفية. في إطار البرامج الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، نظم مركز العرفان للخدمات المجتمعية فعالية اليوم الاجتماعي لكبار السن في موقع فعاليات سوق مرباط التراثي مرافي اللبان، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ حمدان بن حمد الجنيبي والي مرباط. وشهدت الفعالية حضور سعادة الشيخ محمد بن علي سهيل العمري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مرباط، والأستاذ حسين بن عبد الله الحداد مدير مكتب الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية بصلالة، إلى جانب جمع غفير من كبار السن وأهالي المنطقة.

وتضمن برنامج الفعالية مجموعة من الأنشطة والفقرات المتنوعة أبرزها الألعاب الألعاب الترفيهية التقليدية التي عادت للأجداد ذكريات الماضي، إلى جانب ألعاب تنشيط الذاكرة المصممة خصيصا لكبار السن، وركن تعريفي بالموروثات الشعبية التي كان يمارسها الأجداد في بيئتهم الظفارية الأصيلة، في خطوة تهدف إلى ربط الأجيال بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية. وفي ختام الحفل كرم سعادة والي مرباط كبار السن المشاركين تقديرا لدورهم العريق في المجتمع، كما تم تكريم راعي الفعالية والجهات المنظمة على جهودهم في إنجاح هذا اليوم الذي جسد قيم التلاحم المجتمعي والوفاء لجيل الآباء والأجداد.

0: خليك شبابي.
1: جددت بطاقتك الشخصية؟ أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فوراً وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك

نذكركم بسؤال حلقة اليوم مستمعين المقالب، هل هي متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ ما أعرف إيش رأيكم أنتم متابعينا ومستمعينا اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس واللي في مواقع التواصل، هاش رأيكم؟ المقالب أنتم تشوفوها جانب من المتعة والضحك أم هي تجاوز للحدود؟ وعلى 9477795 رسالة وصلتنا من عبد العزيز يقول أنا في نظري تعتمد كليا على نوع المقلب ومراعاة الشخصية، متعة وضحك إذا كانت بريئة وخفيفة وتتضمن طبعا ضحك الطرفين معا دون إخافة أو إحراج. ويكمل رسالة عبد العزيز يقول تجاوز للحدود إذا تضمنت الرعب الشديد أو الإهانة والأذى الجسدي أو مست أشخاص لا يتحملون الدعابة ككبار السن أو المرضى. والمعيار بسيط جدا، إذا لم يضحك المستهدف في النهاية فهو ليس مقلبا بل أذى شخصي. شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز، وتحياتنا لأهلنا في الدوحة وفي قطر. وهذه رسالة من الغائب الحاضر يقول صباح الخميس المبارك من محافظة الظاهرة ولاية عبري، أبعث أجمل التحيات وأطيب الأمنيات إلى إذاعة الشبيبة برنامج صباح الشبيبة وفريق أيضا برنامج صباح الشبيبة، وإلى جميع المستمعين الكرام صباحكم فرح وسعادة ويمكن بإذن الله مليء بالخير والبركة والطمأنينة. وفي هذا اليوم المبارك أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى أخي الغالي أبو إبراهيم الغافري بمناسبة عقد قران ابن إبراهيم الغافري من محافظة الداخلية وتحديدا ولاية بهلة وتحديدا جبرين، سائلين الله أن يبارك لهما ويجمع بينهما في خير ويرزقهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والرحمة، اللهم آمين. كما تقدم بالتهنئة إلى أبنائنا وبناتنا طبعا الطلبة وأولياء أيضا الأمور بمناسبة إعلان القبول في البعثات الداخلية والخارجية للدراسات العليا من مركز القبول الموحد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن تكون هذه الخطوة بداية المستقبل المشرق بإذن الله تعالى، اللهم آمين. اللهم احفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، واحفظ عمان الغالية وشعبها وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والعز والرخاء، اللهم آمين. اللهم في هذا الصباح المبارك ارزقنا وإياكم فرحا لا ينتهي ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلوبا مطمئنة، اللهم آمين يا رب العالمين. خالص التحيات من أبو سلطان الغافري محافظة الظاهرة ولاية عبري الواحدة، شكرا لك يا أبو سلطان. ونقول مبارك للي عندهم طبعا المناسبات السعيدة، واليوم الخميس مستمعينا أكيد مليئة بنهاية الأسبوع مناسبات السعيدة من أعراس من أعياد ميلاد ومن طبعا أخبار الأمس من وزارة التعليم قبول طبعا مركز القبول الموحد للأبناء طلبة وطالبات. رسالة تقول من مريم من الإمارات، أصبح على المستمعين اللي يسمعوا صباح الشبيبة، صباحك خير يا مريم. وهذه رسالة صباحية أيضا من سامي العبد اللي يقول صباح عليكم بالخير وجميع المستمعين والمتابعين لبرنامج صباح الشبيبة، وأخص أيضا بالتحية ليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي، حياك الله يا سامي. راح نرجع لرسائلكم مستمعين الكرام وأيضا لمجموعة من الرسائل موجودة معنا، وهذه تحية أيضا لمحمد، صباح الخير يا محمد، وصباح الخير لمشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية، نصبح عليك بالخير يا غالي وتحياتنا لأهلنا في المملكة العربية السعودية. ومريم اليوم طبعا مشاركة معنا بالاتصال من الإمارات، كل التوفيق أيضا للزميلة أبرار المشيفري، إجازة سعيدة. هذه أيضا تحية صباحية لأم زكي، أم زكي البلوشي، صباح الخير يا أم زكي. إذاعة الشبيبة وبرنامج صباح الشبيبة، نعم.

مستمعين الكرام، ليش أصلا إحنا نحب المقالب؟ كذا الطبيعة البشرية تحب المقالب، لكن لازم نفرق بين المقالب اللي هي المقالب اللي تكون مقبولة مع الأشخاص الآخرين، واللي تكون فعلا ممكن تسبب الأذى للآخرين. المقالب نوع من المزاح يعتمد على عنصر المفاجأة، وغالبا تكون المتعة فيها أو فيها مبنية على كسر التوقعات. الشخص يتوقع شيء وإحنا نرتب له موقف مختلف تماما. والأبحاث في علم النفس الاجتماعي تنظر إلى المزاح والمشاكسة باعتبارها تفاعل له طبيعة ومزدوجة، ممكن تكون وسيلة للتقارب وإظهار الألفة، وممكن في نفس الوقت تحمل جانب من الاستفزاز أو التهديد للشخص الآخر. لذلك نفس المقلب مستمعينا ممكن يضحك الشخص، بينما شخص ثاني يشوفه أنه هذا تجاوز للحدود. فهذا سؤال حلقة اليوم مستمعينا، انتوا تشوفوا المقالب هذه هل هي متعة وضحك ام تجاوز للحدود؟ اذا نحن في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام معنا في برنامج صباح الشبيبة. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا. وهذه تحياتنا لكل من سالك الحين الدروب، الله يحفظكم يا رب، واليوم الخميس، طولوا بالكم. واللي يتابعون أكيد مستمعي الكرام أيضا على منصات الشبيبة المرئية. رح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.

0: خليك شبابي.
1: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: Geniş hayatı. وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: صباح عليكم بالخير مستمعينا الكرام، وهذه أيضا تحية صباحية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة. أكيد للي مثبتين على الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وفي محافظة ظفار أرض اللبان وأرض الضباب 98.5. هذه تحية صباحية لمحمد، محمد بن صحار. صباح الخير يا محمد، والله شرف لنا، وهذه أكيد سعادة متابعتكم لنا يا محمد. وعبد العزيز نصبح لك بالخير مرة ثانية. البلوشي يقول طبعا في موضوع حلقة اليوم: المقالب ممتعة إذا كانت بحدود وتصبح تجاوز عندما تسبب أذى أو إحراج أو خوف للآخرين. المزاح الحقيقي تقريبا كذا بلوشي مرة ثانية، طبعا هي نفس الرسالة. نصبح عليك بالخير يا نجم سهيل. اي والله اذا نجم سهيل جاء احنا نعرف انه تبدأ كذا تتعدل الاوضاع، يا رب كذا تتبرد علينا الاوقات. صباح الخير، وصباح الخير ايضا لعهود، وصباح الخير لمريم، وصباح الخير ايضا لسعد. ومحمد النيري يقول نصبح عليكم من اعلى قمة في الجبل الاسود، يا بختك. وصباح الخير لك يا محمد، الله يحفظكم يا رب. وهذه تحية صباحية أيضا يسعد لي صباحك. عاد يلا قلب الأسد، نبي نعرف اسماكم كذا. وحور طبعا أيضا قدمت تهنئة لبنتها، طبعا تم قبولها في مركز القبول الموحد في الفرز الأول، ونتمنى لها إن شاء الله تعالى كل التوفيق. أذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، وسؤال حلقة اليوم: المقالب متعة وضحك ولا تجاوز للحدود؟ أم هي تجاوز للحدود؟ ونروح شوية لضيف أو ضيفة الاستوديو معنا، حسناء الغيلاني. حسناء الغيلاني نصبح عليك بالخير والسعادة في برنامج صباح الشبيبة.
1: صبحك الله بالنور.
0: تقربي شوي من المايك، كيف أمورك؟
1: بخير الحمد لله.
0: تمام. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: من وين؟ من جعلان.
1: من جعلان ابواني ابو علي.
0: تقريبا كم ساعه اخذتوا لغايه ما وصلت لمسقط؟
1: اربع ساعات
0: من من من من المشوار نقول، والحمد لله على السلامه. احنا قبل اروح في الحديث او يعني في المحاور والاسئله اللي ممكن احنا نتناقشها مع بعض حسناء، خلينا نسالك سؤال حلقه اليوم: المقالب حسناء تشوفها متعه وضحك ولا تشوفها تجاوز الحدود؟
1: والله من الصوبين.
0: من الصوبين؟
1: إيه.
0: كيف؟
1: يعني قد تكون ضحك وقد تكون من إحراج. ضحك يعني إذا كان الطرفين كلهم ضحكوا في نفس اللحظة وما حد تأذى وعادي عندهم هذا الشيء اللي صار. أما إحراج إذا الشخص ذاك ضحك والثاني ما تقبلها وحس بالإحراج، هنا يسبب له أزمة.
0: أزمة وأذى نفسي.
1: وأذى نفسي بعد. ويتبي يتذكره يعني من موقف ما ينسى.
0: زي ما تعودة. متعودة أنت حسناء تعملي مقالب في الآخرين؟
1: صراحة أنا ما
0: أو حد يعمل فيك مقالب؟
1: لا أنا ما أحد يعمل فيني. آخر مرة سوى فيني مقلب.
0: تأكلي مقالب ها؟
1: لا لا، آخر مرة صار فيني مقلب بس عصبت الصراحة لأن انحرجت، ما حبيت هذا المقلب اللي صار لي.
0: فعلا هذه المقالب اللي تسبب أذى. إحنا من برنامج صباح الشبيبة طبعا أكيد ما نحب هذه المقالب. خلينا نروح كذا للبدايات. طبعا حسناء مستمعينا هي أيضا في المجال، نقول المجال الإعلامي، عندك الشغف في هذا المجال. متى كانت البدايات حسناء؟
1: والله بدايتي من البيت.
0: من البيت؟
1: نعم.
0: تذكري كان في أي سنة؟
1: سنة 2019.
0: 2019؟
1: نعم. كنت أسوي فعاليات حق أهلي في الأعياد، في المناسبات، لما نروح رحلات. بعدها انطلقت محور صديقاتي، لما نكون رحلات مع بعض نطلع كذا أسوي معاهم. وبعدها لما التجمعات العائلية الكبيرة. وبعدها 2024 كذا تقريبا بدأت. أيوة. في المدرسة بداية انطلقتي يعني.
0: عاد في المدرسة؟
1: إيه، كنت أعلم رياضة أطفال.
0: رياضة أطفال.
1: واستخدمت هذا الشيء
0: من خلال تقديم الفعاليات. إيه؟ والمسابقات وكذا.
1: نعم.
0: يعني في شريحة معينة، فئة معينة من المجتمع مثلا هي للأطفال أم للجميع يعني في تقديم الفعاليات؟
1: لا للجميع عادي. مو بس للأطفال.
0: ما تقدمي يعني في أعياد ميلاد وكذا؟
1: أقدم أعياد ميلاد.
0: اليوم ما عندك شيء من
1: لا
0: المناسبات.
1: اليوم أوف جاية عندكم
0: ما فيها.
1: إيه.
0: إذن كيف تشوف حسناء أن هذه التجارب كيف أثرت فيها؟
1: غيرت من شخصيتي، عدلت كل شيء، صنعت مني امرأة قوية مكافحة في المجتمع، قدرت أوصل صوتي حق الناس أيضا، وقدرت أنه أكسب بابتسامة الطفل، هذا بحد ذاته إنجاز لي.
0: كسبت قلوب الناس.
1: نعم.
0: ولليوم.
1: نعم.
0: وهذا عدلت من شخصيتك.
1: نعم.
0: وعلمتك الاعتماد والصبر وكذا. أكيد المجال، خصوصا مجال نقول بشكل عام المجال الإعلامي، التقديم، ومثل وانت تتعاملي مع فئات مختلفة، يعني تتعاملي مع الصغير والكبير.
1: اي لازم.
0: في مواقف صارت لك؟
1: طبعا لازم أفهم عقلية كل شخص، يعني سواء كبير أو صغير. وفي مواقف صارت لي طبعا، في مواقف عفوية وفي مواقف مو عفوية.
0: تذكري منها؟
1: اي اذكر
0: اللي هي.
1: في موقف عفوي، ان انا في كنت قاعده اقدم فعاليه في عز الحر، جتني طفله صغيره جابت لي موهيتو، قالت لي خاله بردي على قلبش، وانا فعلا محتاجه بس ما قادره انزل من المسرح.
0: الطفله جابت لك موهيتو،
1: حست فيني والله.
0: فكيف كان الشعور يعني؟
1: صراحه استانست حيل، انه هذا الشيء نابع من طفله يعني علمها، يعني عندها الكرم، حس الكرم والعطاء.
0: في محطة نقول مهنية كانت صعبة بالنسبة لك وتعلمتي منها؟
1: طبعا.
0: اللي هي؟
1: لما كنت أدير أحد أفرع في الشركات، انطلب مني في فترة زمنية معينة، هي مدة 3 شهور، أن أرفع من مستوى الإيرادات الفرع.
0: جميل.
1: وطبعا الفرع كان مرة مستواه في الإيرادات داون، فقلت هنا حسنا وقته.
0: أيوة.
1: يا أكون أو لا أكون، لازم أنت بعد توصلي للشركة أنك أنت قادرة على هذا المكان وأنت قده. فإيش اللي سويته؟ أول حاجة رحت كلمت الشركة، قلت لهم عطوني الأرقام العملاء أساس أتواصل معهم، أشوف الأسباب ليش هم ما عادوا يونه، ليش هذا، أساس أشوف المشكلة وأحلها.
0: صحيح.
1: وثاني شيء سويته أن صورت إعلام مرئي طلعت فيه بنفسي، وتكلمت عن الشركة اللي أنا أشتغل فيها وخدماتها، السيرفز اللي نقدمه وكل شيء، وأنه يجون. وثالث شغلة اللي من أصعب الشغلات اللي سويتها، رحت سويت ماركتينج حق الفئة الوافدة، حاولت أقنعهم أن يجون عندنا، يحاولون من الأماكن اللي كانوا متعاملين معها إلى إحنا. وطبعا هاي الفئة صعب أنك تقنعها إذا هم متعودين على شيء معين.
0: أكيد.
1: بس الحمد لله قدرت أقنعهم.
0: قدرتي.
1: وقدرت أتجاوز الشيء هذا.
0: حسيتي من المسؤولية والقيادة في الموضوع هذا حسناء؟ يعني لما نقول الجهة اللي أنت تشتغل فيها، موظفة فيها، تعطيك مثل هذه المسؤولية عن باقي زملائك، شعرت فيها بالمسؤولية؟
1: إيه نعم، حسيت بفرق ومسؤولية كثيرة كبيرة علي، وحسيت أنه لازم أنا أثبت نفسي وأثبت وجودي، وأني أنا كمرأة قادرة أن أمسك منصب، وقادرة أسوي، وقادرة أحقق فرق.
0: جميل. إحنا اليوم لما نتكلم الظهور أمام الجماهير أكيد يحتاج ثقة وحضور. بالنسبة لحسناء كيف بنت هذه الثقة مع مرور السنوات؟
1: صراحة أنا اجتماعية، يعني أموري طيبة.
0: مهم جدا أنه يكون الشخص اجتماعي. صحيح.
1: إيه، فما أخاف عادي أي مكان أنا أروح له تلقاني أنطلق انطلاق تام. بس هو شوي توتر في البداية شوية، يعني بنسبة بسيطة، بعدها خلاص أنسى نفسي في المسرح.
0: بعدها أمورك تمام؟
1: أموري تماما.
0: كل التوفيق إن شاء الله حسناء. بس إحنا مستمعينا راح نرجع لكم، نطلع لفاصل إعلاني، وبعدها إن شاء الله مكملين معاكم الحديث مع حسناء الغيلاني، وأيضا لقراءة رسائلكم في موضوع حلقة اليوم.
2: خليك شبابي. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

0: حياكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة، ونذكركم بسؤال حلقة اليوم. هل تشوف المقالب متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ مجموعة من الرسائل وصلتنا حول هذا الموضوع. طبعا أكيد معنا ضيفتنا حسناء الغيلاني، ورح نتابع أيضا الحديث معها. ماجد صبحك الله بالخير والنور والسرور، يا هلا بك ماجد العامري. وأيضا هذه تحية صباحية لنجم السهيل، ويقولنا متابعتكم تعدل المزاج. الله يسعدك، وربنا دائما كذا يكتب لكم اللي فيه الخير والروقان إن شاء الله. ماجد صباح الخير مرة ثانية، وصالح يقول صباح الخير. أبو براق أهلا وسهلا فيك. وليلى النوفلية أيضا، أم جهاد تقول السلام عليكم، صبحكم الله بالخير وصباح الخير يا أم جهاد. الخميس الونيس، وتشارك في موضوع حلقة اليوم وتقول أحلى شيء مقالب الأصدقاء اللي ما تسبب أذى. فعلا محمد يقول نعمل مقالب في بعض لكن ما نأذي بعضنا. وريناد تقول عمانية في المغرب، صبحكم الله بالخير. يا صباح الخير يا ريناد، وتحياتنا لأهلنا في المملكة المغربية، وتحية لك يا ريناد. محمد يقول أيضا المقلب في الحقيقة والمبالغة تضخمها، والذكي اللي يوازن بينهم. موسى صبحكم الله بالخير. صباح الشبيبة، وعيد لأخواتي. صباح الورد، صباح الخير يا موسى، صباح الخير لك يا ناصر أيضا. إذن مستمعينا، هذا موضوع حلقة اليوم، سؤال حلقة اليوم، المقالب بين المتعة، يعني هل هي متعة وضحك أم هي تجاوز للحدود؟ نرجع لضيفتنا في استوديو صباح الشبيبة حسناء الغيلاني. حسناء، كنا نتكلم عن الظهور أمام الجمهور لازم يحتاج من الثقة ومن الحضور، وانت بدأ معاك الموضوع تقريبا من 2019. خلال هذه المرحلة اكتسبت ثقة بالنفس. أكيد هناك يكون في توتر في البدايات، لكن أحيانا يقول إن احنا القلق أو التوتر اللي هو المحمود اللي يضع فينا، يعني يحط لنا المسؤولية إن احنا أمام ناس نقدم محتوى. هلك في المحتوى، صناعة المحتوى، بما أني ذكرت كلمة المحتوى.
1: نعم.
0: تعتبري تشوفي نفسك؟
1: أي
0: كيف تشوفي نفسك يعني؟
1: أصنع محتوى، يعني أسوي أشياء مقاطع أحيانا. حاليا قاعد أسوي برودكاست.
0: برودكاست؟
1: أي.
0: عن إيش؟
1: أتكلم عن حياتي، مسيرتي.
0: عن حياتك؟
1: أي.
0: والله حلو كذا، إنه شخص يعمل بودكاست ويتكلم عن نفسه. فإيش تخترتي يعني؟ البدايات كيف؟ في البودكاست
1: خليتها مجهولة، شكل تقطيع
0: مجهولة. يعني انت ما راح تعلني للمتابع
1: بعدين في الأخير
0: إن الشخصية اللي نتحدث عنها في البودكاست هي حسناء؟
1: ايه.
0: ما راح تعلني عنها؟
1: لا،
0: بس احنا عرفناك ومستمعين ومتابعين.
1: انت خليتني أضح السر.
0: متابعينك يمكن يتابعوك كيف عارفه خلاص، يعني عاد ما أصبح شيء من السر.
1: لا عادي، ممكن أغيره. ممكن أغيره،
0: ممكن تغير في المقدمة.
1: أيه؟
0: يعني كذا صورة. أيه؟ أو شخصية مبهمة.
1: أنا سجلتها بس لسه ما ذعتها، يعني لسه ما نشرت.
0: لسه ما نشرتي؟
1: لا.
0: متى إن شاء الله تعالى تبدأي؟
1: محددة كل اثنين أنشر.
0: كل اثنين.
1: نعم.
0: في انتظار إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: مدة البودكاست كم تقريبا؟
1: دقيقة ما يتجاوز
0: دقيقة.
1: إيه؟
0: اللي هي
1: دقيقة.
0: عشان الريلز وكذا.
1: يب.
0: وعشان المتابعين.
1: نعم.
0: زي بالمواقع التواصل الاجتماعي الحين والريلز وغيرها كذا، وين تشوف حسنا نفسها
1: أكثر شيء؟ في برنامج التيك توك.
0: في التيك توك؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: هناك جو، هناك عالم، يحصل نفسي. بعدين التيك توك حاليا هو المنصة اللي صايرة ترند، وكل حد يشوفها وكل حد يتابعها، وأي شيء أي شيء تبغاه في التيك توك تحصله.
0: هي أكثر انتشار يعني؟
1: نعم.
0: قصدك أكثر انتشار. في مرة من المرات يعني شعرتي كذا بشك فقط في قدراتك وفكرتي أنك تتراجعي؟
1: طبعا لا، ولا مرة. أنا لأن شغوف بهالمجال، أحبه جدا قد ما تتصور. واللي خلاني أحبه أكثر تعاملي مع الأطفال، لما أشوف ضحكتهم، لما أشوف ابتسامتهم، لما طفل واحد، يعني ما طفل، أكثر من طفل اللي تموا حولي. هذا الشيء حلو، خليني أستمر وما خليني أشك، ويعني يعطيني دافع ويقول لي أنت تقدرين، تعطيني الأكثر والأكثر.
0: اليوم نشوف المرأة العمانية في مجالات متعددة ومنها أيضا حتى بالنسبة للقيادة والمسؤولية وغيرها. كامرأة إيش هو التحدي الأصعب بالنسبة لك حسنة في البدايات؟ خلينا نقول مثلا أكيد هناك في تحديات وفي في نفس الوقت الجانب الإيجابي إنه هناك في دعم من قبل طبعا نقول الأسرة، من قبل أيضا المجتمع، من قبل مثلا زميلاتك صديقاتك. زين، في مراحل تحديات وفي عقبات. التحدي الأصعب اللي شافته حسناء أو اللي مرت فيه حسناء؟
1: بداية التحدي الأصعب اللي مريت فيه إن في أحد من أطراف الأهل مو متقبل فكرة ظهوري إعلاميا.
0: ما متقبل؟
1: لا.
0: وكيف أقنعتيهم؟
1: لما شاف موهبتي ولما أنا كلمت أبوي، جلست مع أبوي قلت له عن مجالي إيش اللي أقدمه وهذا، أبوي راح شرح كل شيء حال أخوي وخلص تقبل الحين.
0: والحين الأمور تمام؟
1: خلاص
0: الحمد لله رب العالمين. هم آمنوا بالشغف طبعا اللي فيه حسناء. الإنجاز اللي تشعري فيه أنه الأقرب إلى قلبك حسناء؟
1: الإنجاز أنه أنا بنيت نفسي بنفسي، ما حد ساعدني، ما حد ساندني، هذا المجال دخلته بنفسي، قرأت بنفسي عشان الشغف اللي فيني، وفي نفس الوقت أنه أنا قدرت أطور من شخصيتي وأغيرها بخصوص الشيء اللي أنا عدة المجالات اللي مارستها في حياتي ومن خلال الوظائف والمناصب اللي أنا صرت فيها، قدرت أن تصنع مني الآن حسناء اللي هي أمامك.
0: حسناء اللي أمامنا موجودة وفي صباح الشبيبة. حسناء لو كانت أمامك امرأة شابة وعندها هذا الطموح مثل حسناء بس مترددة، إيش راح تقولي لها؟ رسالتك لها؟
1: رسالتي لها أقولها لا تترددين ولا تخافين، وخلي الخوف لك دافع أكبر أنك أنت تسوين الشيء اللي في بالك واللي تبي تنجزينه، لأن ولا تنتظرين فرصة من أحد، لأن الفرصة عمرها ما راح تيج، أنت صنع فرصة. مثلا الحين أنا أعطيش على سبيل المثال في مجال الإعلام، مثلا أنا قررت أنه أبدأ أنطلق بهذا المجال، بس أنا كيف أظهر حق العالم؟ عن طريق مثلا أعمال تطوعية، مثلا صادف مناسبة وطنية أروح أسوي بروحي فعالية أجمع الناس من هنا أعرفهم علي، هنا تكون بداية لي. فلا تخافين، أنت قادرة وانت عارفة انك انت قادرة، واترك الخوف عنك
0: ونقول استمري.
1: استمري.
0: اذا حسناء الغيلاني ضيفة صباح الشبيبة، شكرا جزيلا لك. استمتعنا بالحديث معك. كلمة اخيرة تحب توجهيها؟ كلمة شكرا لمن توجهيها؟
1: اوجه اول شيء شكر لكم على الاستضافة الجميلة، ووجه شكر حق اهلي اللي دعموني وساندوني واللي وصلوني الى المكان معاكم. بعد
0: كل التوفيق لك حسناء الغيلاني. مستمعينا احنا راح نطلع لفاصل وبعدها ان شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة.

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صباح الشبيبة، وهذا المشوار اللي ناخذكم فيه ساعتين ونص من الأحد للخميس. وإحنا في ساعتنا أكيد الثانية من البرنامج، تقريبا 35 دقيقة من عمر البرنامج.

0: ونذكركم بموضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، المقالب متعة وضحك أم تجاوز للحدود؟ على 24990000. نقول سلام عليكم صباح الشبيبة.
1: وعليكم السلام، صباح الورد والفل والياسمين. يلا حيهم أستاذ عيد.
0: أهلا وسهلا بك يا أحمد،
1: متابعين هالبرنامج الجميل الشيق.
0: حياك الله يا أحمد، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: والله
0: كيف
1: صحتك؟ الحمد لله بخير، دامكم بخير، ربي يسعدكم يا رب العالمين.
0: وكيف الخميس؟
1: الخميس ونيس
0: دائما.
1: نعم
0: دائما إن شاء الله،
1: دائما كل الأيام حلوة
0: بإذن الله تعالى. أحمد، المقالب بين نعم. هل هي متعة وضحك أم تجاوز الحدود من وجهة نظرك ورأيك أحمد؟
1: شوف، وجهة نظري الشخصية المقالب اللي تتجاوز الحدود تصبح لا تعدي على الحدود وتصبح مأساة. ودائما الإنسان لما يعمل مقالب يعمل مقالب اللي هي يرتضيها لنفسه، والمقالب دائما الجميلة هي الخفيفة، هي اللي ما تأذي الإنسان لا جسديا ولا نفسيا ولا تترك بصمة ألم. أما المقالب اللي تتجاوز الحدود واللي الإنسان يأخذها يعني عشان يحس أنه أقوى من الطرف الآخر، ولا عشان يضحك على الآخر ومأساة الآخر وألم الآخر، فهذه لا، هذه ما تعتبر يعني مقالب حميدة، هذه مقالب خبيثة. فالواحد دائما يوازن. أما المقالب نفسها كمقالب لها متعة، لكن الشيء لابد يكون بقياس. يعني لابد تجعل حتى الطرف الآخر اللي تعمل فيه مقالب يضحك معك، ما يتألم منك.
0: صحيح أحمد، أيضا طبيعة الشخص يعني
1: طبعاً درجة
0: علاقتك مثلا بالشخص،
1: درجة علاقتك بالشخص، مدى تقبل الشخص، نفسية الشخص، الوقت اللي تختار فيه المقلب، نوعية المقلب، كل هالأمور تلعب دور. يعني ما كل مقلب أنت ممكن يعني لمتعتك الشخصية أو تسعد الآخرين على حساب شخص معين، لا لابد يكون المقلب مقلب جميل، مقلب سهل، مقلب يعني ممتع، بحيث أنه ما في ضرر ولا ضرر.
0: أكيد أكيد يا أحمد، إحنا سعيدين بمشاركتك
1: اليوم أشوفك بروحك
0: اليوم.
1: أنت بصراحة أنا أقول لك كلمة حق بدون مجاملة، أنت رجل المهمات الصعبة.
0: الله يسعدك، الله يسعدك
1: جد جد جد صراحة. ولو أنه وجود
0: الله يسعدك مكملين لبعض غالي،
1: يعني يضيف للبرنامج لمسة عظيمة حقيقة، لكن أنت بصراحة ما مقصر.
0: الله يسعدك حبيبنا يا أحمد، وإحنا مكملين لبعض أكيد. تسلم يا غالي.
1: طبعا طبعا طبعا،
0: على كلامك
1: ما نستغنى على أي فرد من من من المذيعين في البرنامج الحقيقة. يعني
0: الله يحفظك يا أخوي أحمد
1: ويحفظ الجميع. السلام عليكم.
0: شكرا جزيلا،
1: مع السلامة.
0: يومك سعيد ونهاية أسبوع موفق إن شاء الله.
1: حياكم الله،
0: هلا هلا في الدرب أحمد
1: إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: أحمد يقول على طبيعة الشخص أو درجة علاقتنا بالأشخاص. فعلا مستمعي الكرام، بالنسبة للمقالب احنا نعرف ان المقالب نوع من المزاح يعتمد على عنصر المفاجأة. يعني ما حد يخبرك انه يقول لك اني انا جاي بسوي لك مقلب، بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ساعة، بعد يوم، بكرة راح اسوي لك مقلب، ما حد يخبرك. المقالب مثل ما قلنا هي معتمدة دائما على عنصر المفاجأة. نعمل مقالب، انا شخصيا انا ما سبق وعملت مقالب. أعمل مقالب في أشخاص؟ لا، مهما كانت درجة المقلب ومهما كانت درجة أيضا علاقتي بالشخص ما تعودنا عليها. ونتمنى إن شاء الله تعالى ما نقع في هذا الفخ، فخ المقالب. وعلى 94777975 رسالة تقول، هذه رسالة صباحية أكيد، مع صباح الخميس، اللهم اجعل يومنا هذا صباح يملأ رضاك وهداك ورحمتك وعفوك ومغفرتك، اللهم آمين. اللهم افتح لنا خزائن رزقك والبسنا الصحة والعافية يا رب، اجعل بداية يومنا سرور وأوسط نور وآخر عفو من رب غفور. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم آمين. صباح الشبيبة، تحية لك يا عيد، تحية لعاهد، وصباح الشبيبة شكرا لك يا هدى اليعربي.

ورسالة تقول هنا: المقالب تصبح متعة حين ترسم الابتسامة للجميع، لكن تتحول إلى تجاوز عندما تكون الضحكة على حساب مشاعر أو كرامة أو سلامة الآخرين. هذه الرسالة وصلتنا من الريم. فعلا هي متعة، هي في المقابل إنها متعة، وترسم طبعا أكيد الضحكة والابتسامة للآخرين،

0: مستمعينا لفاصل إعلاني قصير وإن شاء الله راجعين مستكملين معاكم الحديث عن موضوع حلقة اليوم وأيضا ما تبقى من فقرات في صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
0: رجعنا لكم متابعينا وعلى 24990000 نقول السلام عليكم صباح الشبيبة.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: صباحك الله بالخير العم سعيد.
4: الله يصبحك بألف خير عيد. الحمد لله.
0: كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟
4: الحمد لله ما نشكي بس، نحمد الله تعالى ونشكره.
0: الحمد لله رب العالمين. وأخبار الطوية ووادي المعاول وأهلنا هناك؟
4: الحمد لله جالسين في نعمة الحمد من الله سبحانه وتعالى.
0: اللهم لك الحمد.
4: ومن ثم حكومتنا الرشيدة الله يحفظهم.
0: الحمد لله اللهم آمين. آمين.
4: يا مرحبا سيد، حياك الله.
0: حياك الله يا العم سعيد. اليوم ما وصلتنا صور كذا من الطوية من المزرعة وهذه الأجواء الجميلة، وخصوصا اليوم الخميس عاد كنا ننتظر الصور.
4: إيه صحيح الخميس. إيه
0: ولا ما رحت المزرعة؟
4: رحت وجيت.
0: ما شاء الله.
4: إيه رحت وجيت.
0: ما طولت هناك؟ ما طولت.
4: ما جلست. جلست كقدر نص ساعة.
0: كيف الأجواء؟ هي باردة الصباح نوعا ما.
4: هي وقت الصباح في برودة.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله. كذا وقت الظهر كذا شوية حرارة وقت الظهر.
0: صحيح.
4: إيه نعم حياك الله.
0: العام سعيد.
4: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله عسى تكون أمطار خير وبركة أيضا على ولايات سلطنة عمان. في بعض الولايات كذا الحمد لله رب العالمين في أمطار يعني وكذا.
4: نعم عسى إن شاء الله عسى
0: يا رب يا رب إن شاء الله. العام سعيد. اليوم احنا نتكلم عن المقالب.
4: المقالب
0: هي المقالب ان الناس جالسة تسوي مقالب في بعضها. المقالب هذه في ناس تشوفها ان ممتعة ومضحكة في نفس الوقت، يعني تشوفها من باب المزاح، والبعض الآخر يقول لا انت أذيتني بالمقلب اللي سويته.
4: نعم
0: انك انت تجاوزت حدودك في هذا الموضوع. العام سعيد
4: هذا على حسب طبيعة الأشخاص، يعني
0: انزين.
4: إذا هم متعارفين ومتقبلين هذه الأمور بينهم فهذه، ولكن ناس ما هوايتهم هذه مثل ما حدثك الآن. أنا ما تعجبني هذه الأشياء أبدا.
0: صحيح.
4: نعم ما تعجبني بما فيها يعني بعض الترويع، ومثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه أفضل الصلاة والسلام،
4: ترويع المسلم وأخيه وعقافته سواء بالقول أو الفعل، وسواء كان مازحا أو جدا لا يحل للمسلم ذلك. يعني
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
4: وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له.
0: صدق رسول الله.
4: ومن المواقف التي يعني في هذا الشأن أن امرأة عجوزا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله ادعو لي أن يدخلني، ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام.
4: إن المزح يعني المزح يعني
0: صحيح.
4: طريقة أخرى. فانزعجت المرأة وبكت ظنًا منها أنها لن تدخل الجنة، فلما رأى ذلك منها بين لها ما يقصده أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا، بل ينشأه الله خلقا
0: آخر،
4: خلقا جديد، نعم، شابا بكرا.
0: والنعم بالله.
4: نعم وهذا من من الأشياء التي يعني تجوز يعني.
0: فعلا فعلا نعم سعيد يعني نعم. نقول المزاح اللي هو المزاح اللطيف الخفيف
4: أكيد. صحيح. صحيح
0: إنه ما يلحق الأذى بالآخرين يعني.
4: أكيد أكيد يقول لا تمزحن.
0: إيش يقول؟
4: يقول كفي المزاح ولا تمزح على أحد. فكم من صديقين بعد المزح اختصما.
0: فكم من صديقين بعد المزاح اختصما.
4: إيه. سلمت. كفي المزاح ولا تمزح على أحد. فكم من صديقين بعد المزح اختصما. فالمزاح هذه كثرة ما طيب.
0: صحيح.
4: ما طيب.
0: إيه نعم كثرته ما طيب. كثرته ما زين العم سعيد.
4: ما زين طبعاً.
0: إنه ما يكثر على الآخرين صحيح.
4: طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً.
0: الله يبارك فيك العم سعيد وشكرا لك. شكرا اللي سمع صوتك.
4: وأنا سعيد جدا اليوم سمعت صوتك يعني.
0: الله يحفظك.
4: يعني تشرفت أسلم عليك يعني مجرد أن أسلم عليك عجبني. وتحياتي لزميلتك يعني.
0: واصلة تحياتك واصلة تحياتك الغالي وإحنا سعيدين بسمع صوتك الله يبارك فيك
4: وفي أمان الله
0: في أمان الله بارك الله فيك العم سعيد في أمان الله الله يسعدك يا رب العم سعيد قبل خاطر الله يسعدك ويطول بعمرك العم سعيد وفي من ضمن المشاركات يقول الزهراء تقول هنا يعتمد على نوعية المقلب فعلا على نوعية المقلب وأيضا العنود تقول المقالب أحيانا تكون بداعي المتعة وخفة الدم ولكن إذا زادت عن حدها تصبح تجاوز وتعدي للحدود شكرا لك يا العنود صحيح يا العنود هي فيها من المتعة وخفة الدم لكن إذا تجاوزت الحدود راح يلحق الأذى بالآخرين شكرا لك يا العنود أيضا هنا محمد يقول طبعا حاب يشاركنا ويصبح علينا بالخير صباح الخير يا محمد وأبو تيمور يقول المقالب المعقولة نعم مرحب بها لكن المقالب اللي تقلل من شخصية الشخص من أجل الضحك والمتابعين مرفوضة تماما بالفعل شكرا لك يا أبو تيمور وأيضا هذه مشاركة من أماني تقول هي برأيها أنه تجاوز للحدود وأسماء الزجالية تقول أسماء الزجالي تقول هي متعة وضحك كل حد يشوفها من منظوره يعني ومنى السناني تقول متعة وضحك مع شخص صح دون تجاوز في خصوصية والإحراجات أو تخويف أو إلحاق أذى نفسي شكرا لك يا منى وأنوار أنوار فنانة تشكيلية تقول مرة كذا ومرة كذا يعني هي تشوفها مرة ضحك ومتعة ومرة تشوف أنها تجاوز للحدود لرسائلكم مستمعين الكرام احنا على 9477975 في انتظار اكيد تواصلكم وهذه ايضا تحية للزميل او العزيز طبعا الاخ العزيز مختار التيجاني صباح علينا بالخير وصباح الخير يا مختار ابرار تقول في موضوع حلقة اليوم أبرار المشيفر الزميلة اللي نوجه لك التحية هي تشوف إنها ممتعة تقول المقالب ممتعة طبعا واللي يزعل مطرود أبرار كيف الوضع يعني مشعل الرشيدي تحية لك من المملكة العربية السعودية سلام أهلا وسهلا فيك إيش موضوع حلقة اليوم المقالب متعة وضحك أم تشوفها يا سلام تجاوز للحدود هذا موضوع حلقة اليوم أحمد يقول نوعية المقلب والظروف تحكم على قبول المقلب من عدمه إذن هذه لرسائلكم مستمعين الكرام خلونا نروح لفقرتنا الصباحية اللي هي الصحية يقول من ممارسة الرياضة إلى العزلة الاجتماعية علامات خطرة تبين الهوس العضلي تحول بناء العضلات في الآونة الأخيرة مستمعينا من مجرد نشاط رياضي إلى ظاهرة واسعة تغذيها صور الأجسام المشدودة في الإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي مما فرض ضغوط متزايدة على العديد من الرجال للوصول إلى مظهر منحوت وهو ما قد يتحول لدى البعض إلى هوس دائم ينفي عنهم الشعور بالرضا عن أحجام عضلاتهم مهما بلغت ضخامتها ويدفعهم نحو الإفراط في التدريب واتباع حميات قاسية وسلوكيات الرياض قد تهدد سلامتهم البدنية والنفسية. وسلط تقرير نشرته جريدة القبس الكويتية مستمعين الضوء على اضطراب تشوه العضلات، وهو أحد أشكال اضطراب تشوه صورة الجسد الذي يجعل الشخص يرى نفسه نحيف أو ضعيف البنية رغم امتلاكه كتل عضلية بارزة تفوق العادة. حيث تشير أبحاث جامعة ليفربول جون موريس إلى أن المشكلة لا تكمن في الحجم الفعلي للعضلات، بل في الصورة الذهنية المشوهة التي يحملها الشخص عن جسده، مما يجعله في رحلة سعي لا تنتهي لزيادة ضخامته. وأشار التقرير إلى ممارسة تمارين المقاومة تعد مستمعين سلوك صحي ومحمود، غير أن الخط الفاصل بين الرياضة والهوس يتلاشى عندما تصبح اللياقة محور الحياة الأول. التدريب لساعات طويلة والشعور بالذنب العارم عند تفويت حصة رياضية أو تجنب اللقاءات الاجتماعية لتضاربها مع مواعيد الطعام والتمرين، بل والاستمرار في الإجهاد البدني رغم الإصابة والشعور بالألم، وهو ما أكدته صحيفة التلغراف باعتباره مؤشر حرج على الاعتماد غير الصحي على الرياضة. فتلعب المنصات الرقمية مستمعين دور حاسم في تعميق هذه الأزمة، حيث تؤدي المتابعة المستمرة للصور المنتقاة والمعدل الأجسام المثالية إلى ترسيخ المعايير غير الواقعية في ذهن المتابع، مما يحول التغذية من وسيلة لدعم الجسد إلى مصدر للقلق وحساب دقيق للسعرات وحرمان النفس من مجموعات غذائية كاملة، وصولا إلى الخطر الأكبر المتمثل في البحث عن حلول سريعة عبر المنشطات البنائية والمواد المحسنة للأداء أو اللجوء لحيل الجفاف الخطرة لإبراز تفاصيل العضلات، وهي ممارسات تحمل تبعات صحية جسيمة لا سيما في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة. إذن في خبر معلوماتنا الصحية والفقرة الصحية مستمعينا من ممارسة الرياضة

عشان يبرز تفاصيل جسمه وتفاصيل العضلات. فمستمعينا هذا في خبرنا المعلومات الصحية في صباح الشبيبة. رح نطلع مستمعينا احنا لفاصل إعلاني وبعدها راجعين مستكملين معاكم الحديث عن برنامج صباح الشبيبة والفقرات المتبقية من صباح الشبيبة. خليكم دائما وأبدا على السماء.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير والأخطر.

0: لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
2: شبابي FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام من بعد هذا الفاصل، مكملين معاكم برنامج صباح الشبيبة في آخر من عمر حلقة اليوم، حلقة الخميس. وياه الخميس الونيس. صباح عليكم بالخير مرة ثانية مستمعي الكرام، صباح الخير لمريم، صباح الخير للريم وجوا، وأهلا بنورة. صباح عليكم بالخير متابعينا، حياكم الله. شو رايكم نروح لترند الشبيبة في آخر دقائق أو ختام حلقة اليوم من صباح الشبيبة؟ عادة يفعلها كثيرون، 5 أسباب تجعلك تضع هاتفك مقلوب على الطاولة بالشكل هذا. هناك 5 أسباب. إحنا ليش يعني جرت العادة إنه نقلب تليفوناتنا؟ تكون جالس مثلا، ممكن تكون جالس في مقهى أو تكون في أي مكان زين، أو حتى أحيانا عند النوم تقلب التليفون. فإيش هي العادة اللي طبعا هناك 5 أسباب تجعلك تضع هاتفك مقلوب على الطاولة؟ وضع الهاتف مقلوبا على الطاولة قد يساعد على تقليل تشتيتك وحماية خصوصيتك، إلى جانب فوائد أخرى مرتبطة بطريقة استخدام الجهاز. ربما مستمعي الكرام لاحظت لوحظة طبعا من بعض الأشخاص يضعون هواتفهم على الطاولة بحيث تكون الشاشة للأسفل بدلا من تركها مواجهة للأعلى. وقد تبدو هذه الحركة بسيطة أو عفوية، لكنها قد تكون مقصودة لأسباب تتعلق بالخصوصية وتقليل التشتت وحتى حماية بعض أجزاء الهاتف. وعندما يكون الهاتف مقلوبا مستمعينا تختفي الشاشة عن الأنظار، ما يعني أن الإشعارات الواردة لن تظهر أمامك في كل مرة يصل فيها إشعار جديد، كما لن يتمكن الأشخاص القريبون منك من رؤية محتوى الرسائل والتنبيهات بسهولة. الناس اللي جنبك أحيانا تجيك إشعارات رسائل وغيرها كذا، أو حتى اتصالات، فالناس اللي جنبك خلاص مباشرة يلاحظوا قبلك، قبل تلاحظ أنت هم يشوفوا من المتصل أو يشوفوا الرسالة من وين. نكمل الخبر معاكم. وتوجد العديد أكيد من الأسباب اللي تدفعك إلى اتباع هذه العادة، منها تقليل التشتيت طبعا الهاتف. تعد الإشعارات المستمرة من أكثر الأشياء اللي تدفعنا إلى تفقد هواتفنا حتى عندما لا نحتاج إلى استخدامها. فقد تضيء الشاشة عند وصول رسالة أو بريد إلكتروني أو إشعار من أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يجذب انتباهك تلقائيا. لكن وضع الهاتف والشاشة لأسفل يجعل هذه الإضاءة غير ظاهرة، وبالتالي يقل احتمال أن تنجذب إلى الهاتف وتلتقطه في كل مرة يصلك فيها إشعار. ويمكن أن يكون ذلك مفيدا أثناء العمل أو الدراسة أو عند الجلوس مع الآخرين. أيضا يقول لك حماية الخصوصية. عندما تكون شاشة الهاتف موجهة للأعلى، يمكن لأي شخص يجلس بالقرب منك أنه يلمح الإشعارات اللي تظهر على اللي تظهر عليها، سواء كانت رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو تنبيه من تطبيق للتواصل الاجتماعي. وقد يصبح ذلك أكثر إزعاجا في الأماكن العامة أو أثناء الاجتماعات، خصوصا إذا كانت الإشعارات تحتوي على معلومات شخصية أو حساسة. ثالثا مستمعينا، قد يحمل كاميرات من الخدوش. تأتي العديد من الهواتف الحديثة بكاميرات خلفية بارزة قليلا عن سطح الجهاز، وهو ما يجعل عدستها أكثر عرضة للاحتكاك بالأسطح عند وضع الهاتف على ظهره. ولهذا فإن وضع الهاتف والشاشة لأسفل ممكن أنه يبعد بروز طبعا الكاميرات عن سطح الطاولة، خصوصا إذا كان الهاتف موضوع على سطح مستوي. لكن هذا ما يعني أن وضع الهاتف مقلوب يحميه في جميع الظروف. فإذا كان السطح خشن أو يحتوي على حبيبات أو أوساخ، فمن الأفضل استخدام جراب طبعا يوفر حماية مناسبة للهاتف والكاميرات. وروح لرابعا، قد يساعدك على تقليل استهلاك البطارية. هذه كيف؟ قيل أنه لما توضع التليفون كذا بشكل مقلوب، هذا يساعدك أنك أنت تقلل من استهلاك البطارية. يمكن أن يساعدك وضع الهاتف والشاشة لأسفل على تقليل استهلاك البطارية، لأن الشاشة لن تضيء أمامك مع كل طبعا إشعار وارد، خصوصا في الهواتف التي تضيء شاشاتها عند وصول التنبيهات. لكن من المهم عند عدم المبالغة في هذه النقطة، فوضع الهاتف مقلوبا لا يعني أن البطارية راح تدوم معك لفترة أطول بشكل ملحوظ في جميع الهواتف. تمام يا متابعينا، يعني أنت ما تخلي على طول الوقت 24 ساعة التليفون مقلوب. ويعتمد مقدار التوفير على إعدادات الإشعارات والهاتف نفسه ما إذا كانت الشاشة تضيع عند وصول التنبيهات. وهل الأفضل مستمعينا أخيرا يعني في هذا الترند ترند صباح شبيبة، هل الأفضل وضع الهاتف مقلوب دائما؟ ليس هناك سبب يجعلك مضطرا إلى وضع الهاتف مقلوب في كل الأوقات، بل إن الأمر يعتمد بشكل أساسي على ما تريده في الموقف الذي أنت فيه. إذا كنت تعمل أو تتحدث مع شخص أو تتناول الطعام وتريد تقليل التشتيت وحماية خصوصيتك، فقد يكون وضع الشاشة للأسفل خيار عملي جدا. أما إذا كنت تنتظر مكالمة مهمة أو تحتاج أنك طبعا رؤية الإشعارات فور وصولها، فمن الأفضل إبقاء الشاشة لأعلى أو تفعيل إعدادات الإشعارات المناسبة على 2499000. قول السلام عليكم وصباح الشبيبة. السلام عليكم.
1: عدد الشيخ تعيد.
0: أهلا وسهلا، صبحك الله بالخير والنور عبد العزيز.
1: صبحك الله بالنور والسرور، شيخ بارك
0: حي الله عبد العزيز. أنت كذا تختم عشان نقول ختامها مسك صح؟
1: ختامها مسك.
0: الله يسعدك يا عبد العزيز. عبد الله من قطر.
1: التليفون يكون على صفحة المكتب ويكون على على على الشاشة.
0: هذه معلومات إن شاء الله تستفيد منها عبد العزيز، طبعا أنت مهندس اتصالات وغيرها.
1: تستفيد مني لأن أنا هاي مجال دراسي.
0: إنزين عبد العزيز، بما أنك استمعت للترند اللي قلناه أو الدراسة اللي قلناها، وانت كشخص متخصص يعني في مجال الاتصالات وغيرها، إيش رأيك بالكلام اللي قلناه أو الدراسة اللي قالته؟
1: أنا أشوف الكلام مش صحيح، لأن التليفون مهما كان إن شاء الله حتى لو حطيته 24 ساعة على ظهره على الشاشة، مصيره أن البطارية تستهلك، لأن البطارية تعتمد على البرامج اللي أنت مشغلها في خلفية الشاشة.
0: بالفعل على التطبيقات. فعلا
1: على التطبيقات. فانت الجهاز يوم يكون شغال، مثلا انت خلصت من برنامج حاليا، انت قاعد تكتب خلص، تحذف البرنامج حتى او مش تحذفه، تشيله من خلفيه الشاشه، لان طول ما هو موجود في خلفيه الشاشه اي اشعار او اي شيء حتى لو انت شايله من خلفيه الشاشه اشعارات بتوصل لك.
0: جميل.
1: في شيء ثاني، يعني اللي عندهم مثلا تليفونات سامسونج، تليفونات ايفون، يدخلون على الإعدادات، يدخلون على الإشعارات، أي إشعار مضيء هم ما لهم داعي، ما له خاص، يعني مثلاً أنت متخصص في السوشيال ميديا، خلص السوشيال ميديا شغالة، لكن أي شيء يستهلك البطارية أفرض الفريزر الفتح والقفل في البرامج.
0: بالضبط. هم عبد العزيز تراهم هنا بينوا في الدراسة أنه يعتمد مثل ما قلت وذكرت وتفضلت، أنه يعتمد أيضا على التطبيقات الموجودة في الهاتف، يعني مسألة تقليل استهلاك البطارية،
1: لأن أي برنامج شغال بخلفية الشاشة يعني
0: جالس يستهلك فعلا.
1: يستهلك. فأنت الأفضل أن أي حد مثلا أنت خلصت شفت البرامج، شفت كل واتساب، انستغرام، فيسبوك، سناب، تيك توك، خلص منهم تكون تدخل على خلفيه الشاشه او ترفع الشاشه من تحت، تجيك البرامج، كل البرامج الشغاله
0: بالضبط،
1: تدخلها وتدخلها كذا، الاستهلاك بخف، لان طول ما هي البرامج في الخلفيه اي اشعار بتتم، حتى لو انت شلتها من خلفيه الشاشه الاشعارات بتوصلك.
0: صحيح.
1: والافضل ان نعم
0: بالضبط مثل ما قلت عبد العزيز.
1: ولأن يعني أنا عندي اختصاص في هالبرامج وفي هالمجال، الأفضل لكل المستمعين الحاليين في ذات الشبيبة إنك تدخل على الإعدادات وتدخل على الإشعارات. من الإشعارات هناك أنت تقدر تتحكم بإيش البرامج اللي بس تكون شغالة في الخلفية.
0: جميل.
1: هذا أفضل شيء. وثاني شيء، مثلا انت عندك ايفون، في الايفون في زر اللور باور مود، هذا بعد بيقلل من استهلاك البطاريه.
0: جميل يا عبد العزيز، شكرا لك وللفائدة اللي أعطيتنا إياها من خلال طبعا حديثنا عن التليفونات، نقول الشاشة تكون مقلوبة، أيضا هناك حماية أيضا للخصوصية وغيرها.
1: حتى لو الشاشة مقلوبة يا أخوي عيد، مصيرة ديك الإشعارات مصيرة شاشة
0: يقضي. لا ترى هي هنا القصد عبد العزيز القصد من الدراسة لما يكون التليفون مثلا مقلوب منها، يعني احنا تكلمنا عن خمس تقريبا خمس فوائد، منها اللي هي ايضا انك تتحمي خصوصيتك، يعني لما تكون ايضا احيانا تكون في اجتماعات، احيانا تكون مع اصدقائك، احيانا تكون يعني عندك عمل معين، لما تقعد التليفون كذا اقل حاجة انه يمنع منك ايضا التشتت وايضا حماية للخصوصية.
1: بعد بزيدك من الشهر بيت هذه،
0: هات يا عبد العزيز هات.
1: يعني تقدر انت مثلا تدخل على الواتساب وفي الواتساب في انه بس يجيك انه في رساله في الواتساب، لكن اللي يبين لك من ظاهره ومن من جايه وش مضمون المسج، هذه بعد يعني في كل السوشيال ميديا موجوده الخاصيه هذه، انك تحمي خصوصيه المسج. يعني بس بيجي إنه في مثلا رسالة من الواتساب بس ما فيها أي، حتى لو حاولت تضغط عليها فتشوف المسج ما تقدر إلا تدخل أنت على البرنامج الواتساب، فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، وتشوف مضمون الشاشة أو مضمون المسج.
0: تسلم يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
1: أنا أنصح الكل يعني يسوون هالشيء، يدخلون على الواتساب، يدخلون على برامج السوشيال ميديا ويحمون خصوصيتهم من هذا، يدخلون على الإعدادات ومن إعدادات هناك الخصوصية، من الخصوصية يدخلون شيء اسمه مضمون تقريبا ما مش بتذكر بالعربي شو، بس المهم إخفاء مضمون الرسالة في كل المواقع التواصل الاجتماعي.
0: أكيد يا عبد العزيز، وإحنا سعيدين بسمع صوتك وبمداخلتك أيضا، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز.
1: أهلا
0: فيك، الله يحفظك يا رب، وتحياتنا لأهلنا في قطر، شكرا، في أمان الله.
1: إن شاء الله يفضل.
0: في أمان الله، مع السلامة. شكرا لك يا عبد العزيز على هذه الإيضاحات والفائدة. سويلم من الكويت يقول صباح الخير، صباح الورد يا سويلم. تابعينا سريعا كذا على رسائلكم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الشبيبة، وصباح الخير أيضا لكل من انضم لمتابعتنا. عبد الله درويش، نصبح عليك بالخير. مريم، صباح الخير. ولرسائلكم على 94777975، صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال، أصبح على كل مستمع في الشبيبة، أصبح على طبعا عيد وعاهد، وهذا أيضا تحية لأبرار. نشارك في موضوع حلقة اليوم على حسب المقلب، المهم أنه ما يكون مؤذي وخفيف ولطيف بدون إحراج أو خسائر، فعلا نخليه خفيف ولطيف حلو. الرسالة وصلتنا سعد، شكرا لك يا سعد، ورسالة أيضا من المملكة العربية السعودية. هذا الرسالة تقول: سويت مقلب وأخذت ملح ناعم أحس بسكر وحطيته في الشاي، أول رشفة عرفت أن السكر اليوم خذ إجازة. الله يسعدك يا مشعل، تحياتنا لك مشعل وأهلنا في المملكة العربية السعودية، مشعل الرشيدي. وأنا بكل ثقة أقول: ليه الشاي اليوم طعمه غريب؟ تبعك ما اكتشفت السر، ها الحين بعدك ما مكتشف السر يا مشعل، طلع الغلط مو بالشاي، الغلط فيني. عافية عليك يا مشعل، عافية عليك. نختم مستمعينا الكرام بهذه الرسالة، همسة صباحية تقول الهمسة مستمعينا: صباح الخير، صباح أرسيت مراكب على ضفاف الأرض واستويت على عرش الحب، صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، صباح عرق الآباء وخبز الأمهات وزمان الطيبين، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية أقول لكم دمتم سالمين، ومع بداية طبعا يوم جديد وأيضا الخميس الونيس وإجازة سعيدة للجميع. هذه الرسالة وصلتنا من الأخ العزيز ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام والأهل المضيبي، وشمال الشرقية. شكرا لك أخوي ناصر برسالتك هذه. احنا نختم موضوع وحلقة اليوم من صباح الشبيبة. مستمعي الكرام ألتقيكم إن شاء الله تعالى هناك في محافظة ظفار في برنامج من الخريف إن شاء الله تعالى. راح أكون من بكرة من الساعة 6 لغاية الساعة 8 في انتظار تواصلكم وفي انتظار أيضا استماعكم ومتابعتكم لبرنامج من الخريف اللي راح إن شاء الله تعالى نرافقكم فيه يوم الجمعة. وطبعا هذه تحية للزميلة شيماء السيابي اللي رافقتكم طول مشوار من الخريف. إن شاء الله راح نكمل المهمة هناك في محافظة ظفار. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في برامج قادمة مستمعين الكرام. وأيضا هذه تحية للزملاء والزميلات المذيعين بمختلف البرامج. نقولكم نهاية أسبوع سعيدة. نلتقيكم على الخير وفي أمان الله. كونوا بخير.
2: شبابة FM عيش حياتك وخليك شبابي.
3: كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائماً من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عجوبة.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مصر و98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسل هوم إلى 900 900. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمانتل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمانتل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال. باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
0: شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
6: برنامج البعد الخامس، برنامج ياخذكم الى عمق التحليل وفضاء الحوار في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للاحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الاسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. يأتيكم من صلالة جاردنز مول من الساعة 2 وحتى 3 مساء من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة الشبيبة

0: مساكم الله بالخير، حياكم الله معنا متابعينا الأحبة في كل مكان، ويا هلا وحياكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا لكل ضيوف وزوار خريف ظفار هذا العام 2026 اللي يشهد عدد كبير من السواح والزوار القادمين من مختلف محافظات سلطنة عمان وأيضا من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أيضا عربية للاستمتاع بهذا الفصل، فصل الصيف، ولكن احنا صيفنا بارد في خريف ظفار. تشهد المحافظة من شرقها إلى غربها الولايات المتأثرة فيها امتدادا من ولاية رخيوت، ولاية طلكوت، ولاية صلالة، ولاية طاقة، ولاية مرباط، وأجزاء أيضا من ولاية سدح. هذه المناطق اللي تشهد هذا التأثر بشكل مباشر، هيجان البحر وأيضا الرياح القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي اللي تصطدم بهذه الجبال، وبعد ذلك ترتفع تنخفض درجة حرارة هذه الرياح الموسمية، ومن ثم تبرد وتتشكل هنا ظاهرة الضباب، وهذه الظاهرة تشكل الرذاذ، ويمثل البساط الأخضر هذا التأثير على امتداد البصر نتاج هذه الحالة السنوية اللي تبتدأ من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر، على مدى 3 أشهر تستمر الحالة الخريفية، وبعدها يأتي موسم الصرف، ونجم النعائم هو أول نجم للاستبشار بالنعمة، جمع النعمة النعائم، ولذلك يستبشروا أبناء محافظة ظفار سابقا بهذا النجم، هو دليل على دخول موسم الخريف. ولكن أكيد مع موسم الخريف هناك حراك جميل وحراك مميز لاستعداد الجاهزية، أيضا النية لقضاء فترة الصيف هنا في محافظة ظفار التي تشكل وجهة وقبلة للناس للاستمتاع بالطبيعة، للاستمتاع بالتضاريس، للاستمتاع أيضا بالجانب الصحراوي، لأنك تبتعد قليل من هذه المدينة راح تلاحظ أيضا ما خلف هذه الجبال، الأجواء ستكون مشمسة، هناك أيضا صحراء، وتقترب قليلا إلى الجبال ستشاهد الهندسة الجميلة للسحب. هذا دليل أن سبحان الله فاصل قصير يفصل ما بين الخريف ويفصل ما بين المنطقة الصحراوية، النقد والبادية وبقية المناطق الولايات اللي هي أيضا تابعة لمحافظة ظفار، سواء كان مقشن، كانت المزيونة، كانت شليم وجزر الحبانيات، فرح تشاهد هذا الاختلاف وهذا التنوع الجميل. لكن الأجمل أنها تقام كثير من الفعاليات الأنشطة، يعني تندرج تحت فعاليات خريف ظفار، ومن ضمن هذه الفعاليات يعني إحنا نتحدث اليوم عن صلالة لا تعيش فقط النمو السياحي، ولكن تشهد تحول حتى في مفهوم التجربة المتكاملة، من زيارة المكان إلى صناعة تجربة مختلفة، من الاعتماد على الموسم إلى التفكير في مشاريع تكون قادرة على خلق قيمة اقتصادية وقيمة سياحية ممتدة، وليست فقط محصورة في موسم خريف ظفار. ضيفنا اليوم اختار أن يدخل هو وشركائه إلى هذه المساحة من خلال مشروع عين صلالة، مشروع نريد أن نقترب من هذا الفكر، ونريد أن نعرف أكثر عن الصورة النهائية، ونعود إلى ما قبل البداية، كيف ولدت هذه الفكرة، لماذا هذا المشروع بالتحديد، ولماذا هذا الموقع هناك في واجهة الحافة، وكيف تحولت الدراسة أو الفكرة إلى دراسة وخطة وتنفيذ، كم كانت أيضا المخاطر من خلال هذا المشروع، وأين تكمن هنا الجدوى الاقتصادية. فعلا ما فيش مشروع لا توجد هناك أيضا تكاليف وجدوى اقتصادية وغيرها، وماذا يمكن أن يضيف مشروع عين صلالة إلى السياحة وإلى الاقتصاد المحلي في محافظة ظفار. اليوم في البعد الخامس نقترب من هذا المشروع في ملف يحمل العديد من الأسئلة، من خلال وجود الضيف سنتحدث عن القصة، سنتحدث عن القرار والاستثمار وما وراء هذه الكواليس وهذا العمل. أرحب بالمهندس خالد المحروقي، شريك والمدير التنفيذي لمشروع عين صلالة. مساك الله بالخير، حياك الله مهندس خالد.
1: مساكم الله بالخير، وشكرا على الاستضافة، وشكرا على هذا اللقاء الجميل، إن شاء الله ونتمنى أن يكون ممتع وماتع للمستمع والمشاهد.
0: جميل جميل. أحساس أني أستفيد أستاذ خالد المهندس من الوقت والفكرة الأساسية. أول شيء أريد أعرف اهتمامك أنت كمهندس، يعني هل كنت دائما قريب من عالم الاستثمار والاقتصاد والمشاريع، أم أن عين صلالة هي أخذتك إلى هذا العالم؟
1: هو الحقيقة يعني العين صلالة هي جزء من عدة مشاريع أنا إن شاء الله أقوم فيها في مجالات متعددة، لكن في مجال الترفيه والترفيه العائلي بشكل تحديدا، هذا كانت فكرة ليست بقديمة جدا ولكن وليست بحديثة جدا، ومن خلالها تم يعني زيارة جمهورية روسيا لأخذ بعض الأفكار والتجارب، ثم جلب المشغلين اللي هم نعتقد أنهم لهم باع كبير في موضوع تشغيل المنتزهات. يعني لما ننظر إلى عمان بشكل عام في مقومات سياحية، والحمد لله قطعنا شوط كبير في البنية الأساسية للسياحة، ولكن ينقصنا بعض الأمور وهو الترفيه والترفيه العائلي بشكل خاص، لأنه اليوم صلالة تحديدا الله أنعم عليها بنعمة الخضار والأماكن والسهول، وهذه متوفرة للجميع.
0: جميل. طيب المهندس خالد شوي خلينا نفهم أكثر، هل يمكن أن تصف اليوم نفسك كمستثمر يبحث عن فرصة أم شخص يعتقد أن هناك بعض الأفكار ويصر على تحويل هذه الأفكار الإبداعية إلى واقع وفرص؟
1: طبعا هناك يعني أكثر من طريقة للدخول في عالم الاستثمار والمشاريع، هي طريقة اقتناص الفرص المتاحة اللي هي غير مستغلة في السوق، أو خلق فرص جديدة، وهذا طبعا الخيارين متاحين حسب السوق وحسب حجم السوق، وكذلك حسب المنتج والفرصة الاستثمارية. فإحنا نشتغل في المجالين، وهو عملية استغلال الفرص أو الاحتياج وتحويله من احتياج إلى فرصة استثمارية، أو أنه نخلق احتياج وبالتالي نحوله إلى فرصة.
0: جميل. ممكن أستاذ المهندس تأخذنا إلى اللحظات الأولى، متى هي كانت الفكرة أو اللحظة اللي اجتمعتوا فيها وتم قرار أن يتم فعلا تنفيذ العين، عين صلالة في الوقت الفلاني في التاريخ أيضا في المكان الفلاني، هنا متى كان تحديد هذه الفكرة ما قبل بناء هذا المشروع؟
1: طبعا هي كانت مثل ما ذكرت سابقا هي فكرة جلب المشغلين إلى عمان، ومشغلين يكونوا معروفين ومشغلين ذو خبرة وكفاءة. أثناء المباحثات الحمد لله قدرنا نقنعهم بأنه عمان هي بلد غض وناشئ في مجالات كثيرة، وبالتالي هي تعتبر فرصة مميزة للمستثمرين. والحمد لله بعد كثير من التطور اللي صار في الإجراءات والقوانين وسهولة دخول رؤوس الأموال وإتاحة الفرص، المستثمرين اللي الشركاء الحاليين أعجبوا بالفكرة، وتمت هناك صار في أكثر من زيارة إلى أكثر من موقع في مسقط وفي صلالة، ومن ثم تبلورت فكرة عامة وهو دخول في سوق عمان بشكل شامل. يعني إحنا اليوم نتكلم عن هذه باكورة المشاريع وليست نهاية المشروع، فبالتالي صار في عندنا تصور وخطة استراتيجية على لعمان كلها، لكن ارتئينا بعد ما شافوا الموقع وشافوا هذا والشرح اللي صار والإقناع إنه نبدأ في صلالة.
0: جميل.
1: ومن ثم نبدأ بويش؟ هل نبدأ بمنتزه متكامل ترفيهي؟ هل نبدأ بجزء من المنتزه؟ وإيش نوعية الجهاز أو خلينا نقول المكون اللي نجيبه؟ فكثير صار من العصف الذهني وصار في من الأخذ والعطاء إيش اللي يناسب صلالة، ومن ثم تم خلينا نقول الاتفاق على أنه تكون العجلة أو عجلة المشاهدة هي الأنسب لصلالة.
0: جميل جميل. طيب المهندس خالد، إيش اللي رأيته في هذا المكان، وما الذي أيضا الفرصة اللي لاحظتوها شاهدتوها وكثير من الناس لم يروا هذا الشيء؟
1: طبعا لكل موقع، اختيار موقع، هناك فيه هناك أساسيات.
0: نعم.
1: أساسيات اقتصادية فنية ومن أحد الأساسيات لاختيار مكان للعجلة هي سؤال ماذا سوف يشاهد الزائر والذي يعني سوف يستخدم العجلة هذه ويرتفع إلى مستوى 55 متر فوق مستوى الأرض، ماذا سوف يشاهد؟ إذا كان الجواب في الموقع اللي هو المحتمل هو الإبهار، هو صورة تنطبع في ذاكرته، هو ما يقال عنه هو اللي هو الاندهاشة، إذن هو المكان المناسب. إذا كان الجواب لا أو يحتمل كذا أو كذا فهو ليس المكان المناسب، لأنه العجلة هي عجلة مشاهدة، فإذا لم تشاهد ما يدهشك إذا نحن اخترنا المكان الخطأ.
0: طيب خليني شوي أرجع إلى نقطة أشرت فيها، لكن أريد أفهم هذه النقطة بشكل أوضح. المهندس ذكرته أن أكيد هذه الفكرة أتت من احتياج، لكن هل فعليا لاحظتوا احتياج السوق لهذه الفكرة، أم هناك كانت مشاهدة تجربة سياحية شاهدتها وأردتم تقديمها في هذا الموقع هنا في ظفار؟
1: أنا مثل ما ذكرت هي الاحتياج هو بشكل عام على مستوى السلطنة، احتياج للترفيه، للاهتمام بفئة معينة من سن معين اللي هم الأطفال ما أكثر من 5-6 سنوات إلى المراهقين إلى الشباب.
0: نعم.
1: فهذه الفئة نحاول نحن نستهدفها في بمنتزهات بمكونات تعطيهم ما يرغبون فيه يعني، فهذا الجزء الأكبر أو الصورة العام. أما باختيارنا للعجلة فذكرت أنه الاختيار العجلة هو لأنه صلالة أو الخريف ارتئينا أو شفنا أنه نشوفه من فوق من ارتفاع معين هو اللي راح يبهر الزائر.
0: جميل.
1: في زاوية أخرى يعني قد لا تفيدنا إحنا تجاريا ولكن قد تفيد المحافظة وتفيد السياحة بشكل، وهذا هدف يعني، وإحنا بالعكس يعني إحنا خلينا نقول نشجع هذا الـ هذا الـ هذا الـ الاستهداف. إن اليوم خلقنا أيقونة لصلالة.
0: الله.
1: هذه مختلفة. اليوم لما تعمل أنت بحث في محركات البحث وتقول صلالة أو خريف صلالة تأتيك صورة الجميلة، ولكن هي صورة مكررة للخضر والدربات وغيرها، وهذه جميلة جدا وطبعا هي شادة يعني للجمهور، ولكن اليوم احنا من ابتداء من هذا الخريف سوف نوضع صلالة بصورة مختلفة كذلك اللي هي صورة عين صلالة، الحجم، الزاوية، الشكل الدائري، الكابينات البارونومية هذه الزجاجية خلقت يعني صورة فوتوغرافية لجزء من صلالة راح ينطبع في الذاكرة.
0: الله. جميل. طيب على الورق المشروع وعلى الاجتماعات والحديث المشروع مميز، أكيد في شخص قال لكم الحديث عن هذا المشروع حلو جميل لكن صعب ما راح ينجح، هل أحد حسيت كذا؟ هذه الكلمات ترددت أو النغمة ترددت عند أيضا أنتوا أصحاب القرار ربما اللي اقتربتوا. نعم. في بداية الحديث عن هذا المشروع في ظاهره حلو ولكن صعب التنفيذ.
1: نعم.
0: ما راح ينجح.
1: هو شوف المسؤولين، وهذه كلمة شكر يعني لازم مستحقين لها هي هذه الشكر، سواء من بلدية ظفار أو من مكتب صاحب السمو، وخاصة الشكر رئيس البلدية سعادة الدكتور والفريق اللي عنده بأنهم لم يعني أو خلينا نقول ما حاولوا أبدا أنهم يعملوا رفض للفكرة أو أنهم يعني يعملوا لها أي تقزيم، بالعكس يعني شجعونا عليها كثير وساعدونا فيها كثير، ولكن في الجانب الآخر هناك من كذلك كان يشكك، والتشكيك هذا نابع من يمكن قد تكون تجارب سابقة، ولكن هذه الحمد لله احنا اثبتنا يعني لمن ساندنا انه احنا عند الوعد. فبعد توقيع العقد بسنة 12 شهر يتم افتتاح العجلة، هذا يعني أقل عن الموعد المطلوب في عقد الانتفاع اللي صار مع البلدية.
0: هنا بدأ صلالة أو بدأت عين صلالة فعليا؟
1: لما بدأت، لأن احنا وقعنا العقد الانتفاع.
0: نعم.
1: في الخريف الماضي
0: جميل جميل. من الحلم إلى دراسة الجدوى، يعني متى انتقلت هذه الفكرة من مرحلة الحماس والشغف أنكم تقدموا شيء جديد إبداعي، ولكن هذه الفكرة لابد أن نختار لها أيضا جدوى اقتصادية، متى فعلا كانت الفكرة رأت شيء من التنفيذ الحقيقي من خلال أرقام وإحصائيات وقفتوا عليها وعززت أيضا الفكرة لدى المجموعة؟
1: احنا متعودين ان المشاريع مهما تكون تعملها دراسة جدوى وتعملها يعني دراسات لا تواجه بعض التحديات، سواء على المستوى صعيد التكلفة، صعيد التأخير في الوقت وهكذا. وهذا فعلا اللي حصل معانا، يعني اليوم احنا اختيارنا للموقع هذا ادى ان يكون في عندنا تحدي كبير في القواعد، انشاء القواعد، لان اليوم نتكلم عن ارض رملية قريبة من البحر، وبالتالي في هناك طبقة مائية أو يعني
0: رملة البحر، هذا شو تأثر على
1: نعم هي
0: قوة وصلابة الأرض؟
1: والله شوف احنا على 3 أمتار وحصلنا ماء حلو يعني، ونزلنا لأكثر وصار من الماء المالح، وبالتالي اضطرينا ننزل إلى 25 متر تحت الأرض عشان نتفادى الماء السهل أو الوادي اللي هي الماء الحلو والماء البحر. فكان هذا أكبر تحدي يعني بالنسبة لنا، ولكن الحمد لله قدرنا نفس الشيء أن احنا نتغلب عليه، وبالتالي عملنا تصاميم اللي تناسب الموقع الجغرافي وإن كانت مكلفة أكثر من توقعاتنا.
0: عملتوا الاختبار الاقتصادي؟ كان في اختبار اقتصادي للمشروع؟
1: اختبار اقتصادي كان ناجح قبل ما نعمل القواعد، وبعدين صار لازم أن نكمل بالقواعد الجديدة، وبالتالي تأثر هو العامل الاقتصادي أو الجدوى الاقتصادية، ولكن هي تأثرت بعملية عدد سنوات استرجاع رأس المال وليس موضوع الربح والخسارة.
0: طيب ما حجم الطلب اللي بنيته عليه قرار هذا الاستثمار؟
1: احنا طعنا احصائيات بالنسبة لزوار خليف صلالة مبدئيا مثلا انه يتصل الى 1.5 مليون وكذا، وبالتالي في عندنا نسبة معينة متعارف عليها هي اللي راح تزور مثل هذه المكونات، وبالتالي عملنا هذه الاحصائيات بناء على هذه الاعداد المتوقعة من زوار.
0: من هو العميل المستهدف الحقيقي من مشروع عين صلالة؟
1: الجميع، ولذلك احنا خصصنا حتى لذوي الإعاقة لكبار السن كابينات مخصصة، بحيث ان هدفنا ان اليوم اي حد وكل حد جميع الفئات،
0: السائح
1: السائح بالعمار. احنا دخل معانا في اول يوم رضيع عمره 3 شهور
0: يسجل هذا
1: نعم يسجل يعني تمام، ودخل معانا كبير في السن يعني اجزم انه يعني ما سالته يعني، لكن اجزم انه عمره 70-80 سنة
0: ما شاء الله.
1: فنستهدف الجميع.
0: احنا نطلع فاصل قصير وبعد هذا الفاصل راجعين لكم لاستكمال مشروع عين صلالة، ابرز المشاريع الحاليه هنا في محافظه ظفار بالتحديد في واجهه الحافه، بعد الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
2: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
1: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو، أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: أهلا وحياكم من جديد، نرحب بالجميع وبكل اللي انضموا معنا في هذه اللحظات لمتابعة البعد الخامس اللي يأتيكم عبر ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في ظفار 98.5، وأيضا من يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا دائما معكم ومنكم وفيكم راح نكون، وانتم اللي تصنعوا محتوى كل حلقة من حلقات البعد الخامس. وارحب من جديد بضيفي المهندس خالد بن حمد المحروقي، شريك والمدير التنفيذي لمشروع عين صلالة. ويا هلا وسهلا فيك مرة أخرى المهندس خالد.
4: أهلا وسهلا فيك.
1: طيب، هل يعني خلينا شو بالأرقام، هل المشروع يعني اقتصاديا قادر على العمل طوال العام، أم الموسم موسم خريف الظفار هو المحرك الأساسي لمشروع عين صلالة؟
4: طبعا هو محرك، ونعتبره يعني جزء كبير من دخلنا راح يكون في الخريف، ولكن اليوم عندنا مواسم احنا كقطاع خاص بالإضافة إلى قطاع الحكومة، طبعا هو اللي رائد إنه لتشجيع السياحة خارج موسم الخريف،
1: خاصة موسم الصرب بعد.
4: نعم، الخريف موسم الصرب وموسم الشتاء، يعني فعندنا اليوم عدة مواسم باختلاف السواح أو الجهات اللي مستقطبين منها البلدان اللي مستقطبين، لأنه أحد عوامل استدامة أي مكون سواء على المستوى البنية الأساسية للسياحة أو البنية التجارية والاقتصادية هي الاستدامة وتشغيل المكونات جميعا، وهذه الوحدات طوال العام. اليوم كان أو في السابق اعتماد الخريف خلق نوع من الذبذبة، بحيث أنه يكون عندنا موسم عامر بالفعاليات وبالخدمات، ومواسم أو خلينا خارج الموسم وكأنه البلد تأخذ السبات، ولكن سبات طويل.
1: الله يقويكم
4: إن شاء الله. فالمنطقة لازم يعني لنا في مكونات اليوم، إذا كان أهلنا في الخليج وإحنا في نهرب من الحرارة إلى الخريف في الصيف، فهناك عالم وعالم في مليارات من الناس يهربون من الشتاء القارص من الثلوج اللي هو بالنسبة لهم مزعج ومزعج جدا، يعني نفس إزعاج الصيف عندنا.
1: صحيح.
4: فبالتالي الموسم الشتاء قادم يفترض لبعض الفئات اللي هي خارج المنطقة.
1: طيب ما أعرف، أنا يعني فيني فضول شوي، استرداد رأس المال في اعتقادك هنا سيأخذ فترة طويلة، ولا حاطين في بالكم المدة المتوقعة إلى الوصول إلى هذه النقطة؟ حددتم تقريبا لاسترداد رأس المال؟
4: طبعا أنا ما أقدر أذكر التفاصيل، لأنه التفاصيل متغيرة، التفاصيل هي صح. كانت في دراسات جدوى ولازم أن يتم راجعتها، وكذلك الحديث عنها في وقت مبكر بعد افتتاح 5 أو 6 أيام.
1: صحيح.
4: يعني راح يكون سابق لأوانه.
1: صحيح.
4: ولكن هي نتكلم عن المشاريع المشابهة. المشاريع المشابهة لازم يكون في تكاملية في المكونات، وبالتالي هذا احنا يجرنا الى يمكن سؤال راح انت تسألني فيه، ولكن انا راح اضطر انه احرق لك اياه السؤال، يعني انه احنا راح نضيف مكونات اخرى بحيث انه يكون في عندنا معادلة اقتصادية مالية يعني تساعدنا في موضوع لما يكون في عندنا انخفاض في عدد الزوار، لانه العجلة بحجمها هذه وبعدد الكابينات تتسع الى 180 شخص في الدورة الواحدة اللي هي مدتها ربع ساعة. اليوم احنا اذا اشتغلنا 10 ساعات فقط، فالسعة الاستيعابية للعجلة نتكلم عن آلاف الآلاف، يعني 8000 أو شيء كذا، وهذا طبعا هذا غير متأتى خارج الخريف، أو ما محتاجيننا يعني إنه يكون في خارج الخريف، وبالتالي راح يملنا تحدي في عملية إنه إحنا نوصل للطاقة الاستيعابية المناسبة. ولكن سوف إن شاء الله نتوسع في موضوع الألعاب المصاحبة، المكونات المصاحبة، وإن شاء الله إحنا عندنا خطة إنه مع البلدية التوسع.
1: جميل. هذا السؤال مطروح من الزميلة أشواق العمري، وتقول لو حذفنا الصورة الجمالية للفكرة وحذفنا أيضا الصورة التسويقية للمشروع ووضعنا الأرقام والإحصائيات أمام أحد المستثمرين، هل هذا المشروع مغري اقتصاديا ولماذا؟
4: مثل أي حاجة جديدة راح تكون بالنسبة له في تشكيك كثير في أنه اليوم إحنا ننجح وكذا، ولكن إحنا نتكلم عن اليوم عن شركاء ومشغلين ده خبرة تمتد إلى 20 سنة، وعندهم من الإحصائيات وطريقة التسويق وطريقة يعني إخراج المنتج بصورة فيها عوائد مالية الكثير من الخبرة. استندنا على كثير من الإحصائيات، استندنا على كثير من الخبرات المتراكمة اللي مع شركائنا، وبالتالي اليوم احنا نبدأ بالعجلة ولكن لن ننتهي بالعجلة.
1: جميل. طيب ارجع لك الى المشروع وتشغيل المشروع، هل يعني مثل هذا المشروع ممول ذاتيا ام هناك بعض الشراكات توجد وتمويلات كذلك لهذا المشروع؟
4: نعم. الحمد لله هذا تمويل كله من الشركاء جميعا، وبنسبة كبيرة من رأس مال أجنبي، وبالتالي لم نحتاج يعني إنه يكون في تمويل بين من داخل أو خارج السلطنة، وهذا نقطة مهمة وهي إدخال رأس المال الأجنبي إلى السلطنة.
1: أين ذهبت النسبة الأكبر من تكلفة هذا المشروع؟
4: العجلة نفسها،
1: العجلة
4: اخترناها من أكبر وأكبر مصنع للعجلات على مستوى العالم، وبحجمها هذا وبتقنياتها اللي موجودة فهي مكلفة. طبعا بعدين انضافت إلينا تكلفة يعني الإنشاءات اللي هي قاربة المليون دولار أو 200,000 اللي كانت يعني يفترض أنه ما تكون موجودة يعني، ولكن
1: سؤال خاص، ما أعرف إذا كانت تحطنا رقم قريب وليس بالضرورة إذا كان في تحفظ، ما يعني حجم الاستثمار الحقيقي لمشروعين صلالة؟
4: قرب من 3 مليون ريال عماني.
1: قرب من 3 مليون ريال عماني.
4: وإحنا نتكلم اليوم عن مكون واحد ينحط فيه 3 مليون ريال عماني.
1: طيب هل فعلا ارتفعت التكلفة الفعلية عن التقديرات الأولى للمشروع؟
4: نعم ارتفعت.
1: واجد؟
4: ارتفعت بحدود 200,000 بسبب القواعد.
1: أصعب قرار مالي كان بالنسبة لكم في تحدي أثناء التنفيذ؟
4: التحديات اللي هي الإنشائية هذه موجودة، يعني ما طبيعية، وإحنا ما نتعامل فيها بأكثر من مشروع، فبالتالي ما عندنا إنشائية. بس القرار المالي إنه إحنا هل نمضي في الموقع ونتكلف هذا الميتين وحاجة الإضافية، أو إنه نغير الموقع؟
1: هل هناك في مخاطرة اقتصادية في اعتقادك وجهة نظرك تحملتموها من خلال هذا المشروع؟
4: كل مشروع استثماري خاصة بما يتعلق لأنك أنت اليوم مرتبط بفصل معين أو موسم معين هي مخاطرة استثمارية. ولكن يعني في عالم الأعمال دائما الأعمال أو الاستثمارات اللي هي ما فيها مخاطرة هي غير موجودة أساسا فعليا.
1: جميل جميل. طيب نعود إلى رحلة التنفيذ ونعود إلى ما حدث خلف الكواليس والعمل. استغرقت مراحل التنفيذ والتخطيط مدة طويلة من الزمن؟
4: احنا نتكلم عن ما قبل التنفيذ، فكان في موضوع اختيار العجلة، كذلك المصنع، الاتفاق مع المصنع، تفاصيل كثيرة تدخل فيها ترى العجلة، يعني من اختيار، لأنه العجلة هي ليست يعني منتج أنت تروح للمصنع وتأخذها وتقول خلاص أنا هذا أريد العجلة هذه حطوها في كرتون وارسلوها، يعني لا، هي لازم أنت تختار التصميم، تختار اللي تريده، ومن ثم يتم تصنيعها حسب الطلب. فهذا أخذ يعني جهد كبير وشغل كبير. ولكن أنا أذكر هذا الكلام، يعني أنه إحنا شحنا العجلة قبل ما نوقع العقد، وكانت على بعد 3 أسابيع أو أقل من صلالة إحنا عقد ما عندنا. وهي ثقة طبعا أنه العقد راح يوقع، لأنه اليوم إحنا كان في تفاهمات مع المسؤولين والمسؤولين ذا، ولا وفي نفس الوقت إذا في أي هذا إحنا جايبين العجلة لعمان يعني بشكل عام بشكل أو بآخر، يعني العجلة راح إن شاء الله كانت راح تركب راح تركب.
1: طيب لو نرجع شوي، أبرز مراحل المشروع من الفكرة إلى لحظة التدشين، نذكر هذه المحطات مراحل المشروع.
4: أنا أقول هو ما خلف الكواليس اللي ما حد يشوفه هو كان المتعب أكثر، يعني واللي أخذ وقت. لكن بعد ما نزلنا إلى أرض الواقع إلى الموقع يعني وبدينا نعمل الإنشاءات، طبعا كنا عارفين صعوبة الإنشاءات وكذا والأشياء هذه، وبالتالي عملنا كل ما يجب عمله من ناحية التصميم وناحية التنفيذ. ولكن مع ذلك واجهتنا بعض الأمور تأخير وبسبب يعني إنشائي في بحث الموضوع لم يكن يعني تقصير من أي جهة معينة، ولكن الأمور اليوم أنت تحفر في أرض أنت ما تعرف إيش اللي ممكن تواجهه فيها، فأنت تحفر في المجهول إلي ما تطلع إلى ما فوق الأرض، بعدين تبدأ الرؤية أو على الأقل التأكد من الأمور تكون أوضح عندك. ولكن طالما أنك أنت تحفر في حاجة لم يعني يسبق لك أحد يحفر فيها، فهذه هي كانت المخاطرة.
1: هل اضطريتوا أنكم تغيروا في بعض الأجزاء تكون أساسية في هذا المشروع أثناء العمل؟
4: لا، ما ممكن كان يتغير، ولذلك كنا نطوع أعمالنا في الأرض

0: البداية إلى يوم الافتتاح.
1: جميل. طيب هل أثرت طبيعة الضفار ومناخها على تصميم عين صلالة؟
0: كان عندنا هذا
1: الهاجس
0: وهذا موجود كان. وفعلا احنا اليوم الصبغ اللي احنا شايفينه هو صبغ يسمى المارين كوتينج بينت، وبالتالي هو مخصص للسفن. ومع ذلك خريف صلالة او جو صلالة ومناخ صلالة هو مميز حتى على مستوى نوعية ومقاييس المواد اللي تستخدم. يعني أنا أقول دائما في انترناشنال ستاندرد أو في مقاييس ومواصفات عالمية، وفي لازم يكون في قائمة مقاييس ومواصفات خاصة بالظفار.
1: جميل.
0: فبالتالي اليوم احنا عندنا راح يكون في معالجة وخلينا نقول إعادة دراسة بعض الأمور لحماية العجلة من المناخ.
1: طيب على الصعيد الشخصي المهندس خالد، ماذا علمك هذا المشروع؟ ماذا استفدت من هذه التجربة بعد مدة من الزمن؟ ربما أيضا كان فيها مغامرة، فيها أيضا قرار شجاع، فيها تحدي، فيها أيضا صبر وتأني، ولكن أكيد هناك فائدة من بعض الأخطاء أثناء تنفيذ الفكرة وتنفيذ المشروع.
0: يمكن واحدة من الأشياء اللي هي أنا يعني أحب أنه مثلا أو ذكرها بيني وبين نفسي، أن اليوم الأسرار يؤدي إلى نتائج. يعني اليوم إصرارك خلف والمجموعة، مش أنا يعني، طبعا عندنا مجموعة كبيرة من اللي اشتغلوا وراء هذا المشروع من الشركاء، وإصرارنا على نجاح هذا المشروع أدى إلى هذا. اليوم نحن نقول إنه ما في تحديات، بس ما في مشروع ما في تحديات، ما في كان الضغط يرتفع إلى فوق مستويات الآمنة يعني. نعم، وهذا يعني جزء من أي مشروع، وبالتالي لكن إصرارنا إن اليوم إحنا هذا المشروع يتنفذ، وصار في عندنا ضغط كذلك إنه لازم نفتتح في خريف في موسم ما إحنا نتحكم فيه. يعني سبحان الله، يعني هو يعني اليوم ما نقدر نقول إنه نحن نفتح بعد شهرين أو ثلاثة، لا، هو لازم نفتح اليوم في هذا الشهر، ولو إن تأخرنا ثلاثة أسابيع، ولكن الحمد لله قدرنا نفتح في الموسم هذا.
1: جميل. داخل هذه الكواليس وراء هذا الحجم من الشغل، الزائر يرى تفاصيل بسيطة في هذا المشروع، الموضوع بالنسبة له سهل، ولكن عندما أنت تشاهد هذه التفاصيل والمشروع الآن يشتغل، تعرف أنك كيف كانت لحظات صعبة ومكلفة كانت بالنسبة لكم.
0: صحيح. يعني هذه العجلات هي طبعا من أمن العجلات، المكونات في في في عالم الترفيه وكذا، ولكن مع ذلك يبقى أن اليوم في عندك هاجز الأمن والسلامة، هاجز أنه اليوم هل هي آمنة أو لا. لذلك يعني أول من جربها ترى غير الفنيين، كنت أنا أول من جربتها. وبالتالي يعني الموضوع في نوع من الضغط على هذا المستوى، يعني أنك أنت تخلق منتج غير اعتيادي بتكلفة نوعا ما استثمارية كبيرة، وبظروف واشتراطات غير اعتيادية من أجل جمهور متعطش مثل هذه الأشياء، وبالتالي توقعاته راح تكون عالية جدا جدا جدا.
1: جميل. لو أنا دخلت الآن المشروع كزائر للمرة الأولى، كيف تريدني أعيش هذه التجربة المهندس خالد؟
0: عادة يعني احنا نريدك أنت عندك تصور معين بالنسبة للعجلة، إنه أنا راح أشوف شيء مبهر، هذه يعني هذا لازم ما ننزل عنه. فبداية من سلاسة دخولك وحصولك على التذكرة، سواء عن طريق الحجز في الأونلاين أو عند شباك التذاكر، وعدم الانتظار كثير في الموضوع الكيو، ولو انتظرت وعندك أطفال فإحنا خصصنا لهم منطقة ألعاب، منطقة رسم الوجوه، بالتالي خلال هذه العشر دقائق يقدروا يعني
1: يستغلوها
0: ويكون في وقت يعني هم يستغلوا بدل ما يقولوا لك وصلنا ولا عندنا وصلنا بعد ما وصلنا، فيكون شوية هذا زائد أنك أنت أول ما تدخل العربة

0: حس أنه العربة هذه أو الكابينة هذه مهيئة، يعني اليوم حاجز الرهبة والخوف يكون ما موجود، لأنه لو اختلط هذا بالتجربة فإحنا ضيعنا تجربتك.
1: طيب خلينا نفهم أكثر، هي إيش هي الأجزاء الأساسية لمشروع عين صلالة أو المكونات الأساسية؟
0: مكونات القواعد والهيكل الإنشائي اللي هي ما كثير إحنا نشوفها الحين، خلاص اختفى. بعدين الهياكل المعدنية اللي هي الأربع قواعد الرئيسية أو العمدة اللي تقوم عليها العجلة، وثم القرص الدائري اللي يحمل العربات، ثم أخيرا العربات نفسها، يعني من غير المكونات المساندة مثل التحكم، غرفة التحكم والسيطرة والأشياء هذه.
1: طيب أنا برجع إلى المشروع، لكن خلينا نتحدث عن هذا المشروع كبقية الواجهات السياحية الأخرى. في اعتقادك وفلسفتكم الخاصة، إيش هو المميز أو الثيمة المختلفة لمشروع عين صلالة عن بقية الواجهات؟
0: الاستدامة، يعني موضوع أنه إحنا اليوم نقدر نشغله في طوال السنة، وبالتالي اليوم إحنا مستمتعين بجو خريفي في النهار، قد لا يكون بالصورة ذاتها في الليل لأنه وضع الغيوم نازلة لمستويات الأرض، فبالتالي لا في نجوم ولا في قمر، فأصحاب الرومانسية ينتظرون ويجيون بعد الخريف وليس الآن. راح يصير بعد الخريف عندنا العكس، راح يكون المساء هو من أمتع الأوقات عكس الخريف.
1: طيب هل صمم هذا المشروع وكأنه يلبي رغبة العائلة أكثر؟
0: الأطفال يعني يعتقدوا أن هي عجلة يعني أو فيها سرعة، ف
1: يعني وفيها تشويق،
0: عند رغبة من الأطفال الصغار يقولون ليش ما زيد السرعة.
1: لكن هناك قدرة لزيادة السرعة؟
0: لا بس في حدود آمنة، لأنه العجلة هذه ليست عجلة ترفيه، هي عجلة مشاهدة، فالحد في حد أقصى وإلا ما تستمتع، وفيه كذلك حد أدنى، لأنها راح تصير لما تتجاوز 20 دقيقة راح تصير نوعا ما مملة.
1: طيب الخدمات والمرافق اللي حرصتم أيضا على تنفيذها،
0: واحدة من اختياراتنا احنا طبعا للمكان الحمد لله توفقنا فيه انه يكون في محيط في خدمات جاهزة من المقاهي، من بعض الأشياء، من المواقف، من الخدمات الهذه، بحيث انه احنا ما نضطر نخلق مكون وحيد يعني معزول عن المكونات الأخرى، فوجودنا قرب السوق خلق لنا كذلك إيش اليوم إذا أنت باغي تنتظر أو موعد الحجز ما جاك، تروح لأحد من المقاهي وتجلس تنتظر دورك.
1: صحيح.
0: وبالتالي أما من ناحية المكونات اللي هي شبيهة أو مكملة للعجلة، فإن شاء الله يعني عندنا خطة مع البلدية ونوسع.
1: جميل. طيب هنا كيف صممت هذه التجربة لتكون قابلة للتصوير والمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي؟
0: وشوف في جزء احنا اخترنا وفي جزء سبحان الله جاء يعني كذا بالمصادفة، يعني اليوم وجود الأشجار الجزل أو الأشجار النارجيل هذا سبحان الله هي طبيعة صلالة البحر. هذه يعني خلقت الله سبحانه وتعالى ووجودنا فيها موجود هناك، الرمل
1: والجهة الأخرى السوق السوق الشعبي أيضا،
0: والسوق خلق اللي هي الزاوية الخلفية الباكراوند اللي أنت تصور منها، بحيث أنه في بعض الأحيان وما شاء الله في مبدعين يصور قوس من السوق والعجلة يعني كباكراوند أو كخلفية، فهو كأنه جالس يصور يعني القوس والعجلة في نفس الوقت وكذا. ففي يعني أنا شفت واحد من البوستات، واحد جايب ماكينة القهوة ومخليها قدام العجلة ومصور.
1: صحيح. طيب لو سمحنا لك باختيار مشهد واحد فقط ليمثل هوية عين صلالة، وين راح تأخذنا في هذا المشهد؟
0: احنا دائما احنا يعني معظمنا سافر، ومعظمنا يمكن من الجيل اللي قبل السوشيال ميديا، يعني انا ما اتكبر من نفسي بس فيا احنا من جيل يعني كان في حاجه اسمها البوست كارد او الصور البريديه، كان نوع من المراسلات. يعني انا اذا اليوم عم نتكلم عن الجيل ترى هذا يعني هذا شيء من أيام الفراعنة أخوان، يعني لما نتكلم عن الشباب اللي الحين مثل اليوم كنا نكلمهم عن، الحين نتكلم مع أولادنا عن الراديو يقول لك إيش الراديو. العموم فالبوست كارد هذا كان يحمل معالم مدن، لما نتكلم عن برج إذاعة القاهرة أو الأهرامات، لما نتكلم عن المدن الأوروبية قصور أو قصور أمستردام،
1: نعم،
0: أو البيج بن في لندن أو غيرها أو غيرها. هذا اللي أنا أتخيله، إنه لو كان عندنا اليوم كذلك بوست كارد اللي يزور خريف صلالة ويريد يرسل رسالة عبر البريد راح يرسلها وفيها صورة عجلة أو عين صلالة.
1: الله الله الله، جميل. طيب خلينا نتحدث ونتخيل أن الآن انتهى موسم الخريف ودخلنا موسم الصرف وبعدها موسم الشتاء، لكن ما زالت قلة الحركة السياحية مقارنة بالموسم، اعتدنا أرقام عالية جدا. هل هناك يعني فعلا تكون قلة حضور الناس خارج الموسم بسبب قلة المنتجات، قلة التجارب السياحية التي تمنح السائح سبب للمجيء مرة أخرى خارج الخريف في اعتقادك؟
0: طبيعة المدن السياحية كذا، يعني هي ما ظفار غير مختلفة عن بعض المدن حتى على مستوى العالم، يكون في الموسم السياحي ضغط كبير على كل المنتجات والخدمات بسبب السياحة الخارجية، ومن بعد الموسم ترجع الحياة إلى رتمها الطبيعي. فاليوم احنا عندنا في محافظة ظفار تعداد نسمة معين، لا ما راح يزيد كسكان ومقيمين بالخريف ولا غير الخريف، هذا هو ثابت.
1: صحيح.
0: اللي جالس المتغير هم الزوار اللي يجوا من خارج المحافظة، فلذلك في الحد الأدنى من الخدمات مخصص للقاطنين للموجودين
1: في قاطنين.
0: نعم. أما اللي نشوفه إحنا، ولذلك هي موضوع المهرجانات اللي هي متغيرة، هذا طبيعي ترى، يعني إنه في مواسم هذه. لذلك اليوم خطة استراتيجية من الحكومة من جهات الخاصة والشركات لإبقاء الرتم على مستويات يعني معقولة جدا، ما مثل الخريف خارج موسم الخريف.
1: جميل.
0: ترويج لموسم صرب، موسم الشتاء، ولذلك جذب السياح خارج الموسم.
1: جميل. طيب الأثر الاقتصادي والمجتمع المحلي، احنا ما نقيس فقط انه نجاح المشروع بعدد الزوار اللي دخلوا لهذه العين، ولكن اكيد بالقيمة اللي خلقها المشروع حول هذه العين، فسواء كان من فرص عمل، سواء كان ايضا من تقديم بعض الخدمات اللي هيئت الموقع بشكل سياحي افضل.
0: صحيح.
1: ما هي القيمة الحقيقية؟
0: القيمة الحقيقية احنا ابتداء من موضوع قلب او جذب رؤوس الاموال الاجنبية، وبالتالي التعريف بعمان اليوم في شركة معينة من بلد معين قد يكون ما عرفوا عن عمان كثير، ما كانوا يعرفوا عن عمان، اليوم قدرنا نحط هذه الإضاءة البسيطة في هذا المجتمع او في هذا عن عمان. شيء الاخر موضوع التوظيف، اليوم احنا عدد الموظفين العمانيين 25 الى 27 موظف.
1: جميل.
0: فهذا
1: فرص عمل
0: واضافه مباشره.
1: جميل.
0: الاقتصاد.
1: جميل.
0: اليوم احنا كل ما يتعلق بالخدمات هي لرواد الاعمال العمانيين. موقع الحجوزات هو لرائد أعمال عماني.
1: ممتاز.
0: اللي يقدم اليوم الخدمات للأطفال والتسلية وكذا لرائدة أعمال عمانية محلية،
1: غير الشركات اللي بشكل غير مباشر ستقدم خدمات قد تكون تتعلق بالصيانة بالتنظيف وغيرها.
0: بالضبط.
1: فتحتوا أيضا
0: بالضبط.
1: يعني
0: بالضبط.
1: جانب تشغيلي آخر مع كثير من الشركات.
0: بالضبط. أحيانا مكان يعني قد يكون نوعا ما، يعني طبعا السوق مؤثر وكذا، ولكن كذلك احنا ساعدنا اليوم ننشط السوق.
1: ممتاز ممتاز ممتاز جدا. عشان استفيد من الوقت، ماذا بعد عين صلالة المهندس خالد؟ اتمنى كذا شيء، اذا كان تعلن مثلا عن افكار بعد هذا النجاح اللي أنا أعتقد أنكم وصلتوا له وللبعد فضل من الله
0: في صلالة، يعني راح يكون في توسع من ضمن محيط العجلة أو عين صلالة، هذا إن شاء الله ندرسه، وفي يعني في نية ونوية قوية من الشركاء، وإن شاء الله نتباحث مع بريد الطفار. أما خارج المحافظة ففي خطة وخطة يعني نوعا ما وصلت لمراحل خلي أقول جيدة لما بعد صلالة أو ظفار، ولكن ما بقدر أعلن عنها أي حاجة ونتركها لمن له السبق في هذاك الوقت.
1: خلاص شوق لأن كل بشكل مستمر أساس أنا أعرف.
0: نعم صحيح، لأنه هذا رح نأخذ في عمولة يعني أو فائدة تجارية هذا السنة.
1: جميل. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال مهندس خالد محروقي، هل هدفكم الأساسي أن يقول السائح سأعود إلى عين صلالة، أم أن سأعود إلى صلالة من أجل عين صلالة؟
0: راح يكون طبعا أمنيتنا أنه هو يقول أنه راح يرجع إلى صلالة من أجل العين، ولكن هي إحنا متكاملين مع الطبيعة. أنا أتوقع أنه ما يميز صلالة هي بالدرجة الأولى الجو والطبيعة، وما ممكن يعني أو ما نحب حتى ننافس الموضوع هذا لأنه هو أصل كذا، ولكن هي موضوع العين أو أي مشروع آخر ترفيهي أو مكمل خدمي هو مكمل للأساس. نتمنى أن الزائر يجينا أكثر من مرة، نتمنى أنه يخبر الآخرين بوجود العين والعين وزيارتها. اليوم الموسم كل مرة الناس تيجي ومتغير، اليوم في ناس ثابتين كل موسم يجوا، وفي ناس يجيوا لأول مرة، وفي ناس يمكن صار لهم مدة وما جيوا. فعملية تدوير هذه أو إضافة ناس للموسم القادم ما كانوا موجودين هنا هذه راح تستمر إن شاء الله.
1: الله يوفقكم يا رب، وتحية لك ولزملائك وشركائكم في هذا المشروع.
0: شكرا على الاستضافة أخي العزيز، ونتمنى التوفيق للجميع.
1: أمين.
0: وأتمنى أن تكون إحنا أضفنا لخريف صلالة.
1: لا شك.
0: وإحنا مكملين لبعض إن شاء الله.
1: وفي الختام بعد حديث ضيفنا، يعني نقول أن عين صلالة اليوم أمام اختبار حقيقي يعني، ومهم أن تنتقل هذه الفكرة الاستثمارية إلى تجربة سياحية، ومن تجربة إلى وجهة، ومن وجهة إلى قيمة اقتصادية مستدامة مضافة إلى خارطة السياحة في محافظة ظفار وبشكل عام في سلطنة عمان. شكر لضيفي المهندس خالد بن حمد المحروقي، شريك والمدير التنفيذي لمشروعين صلالة، على هذا الحوار وكل الأمنيات بأن تكون هذه المشاريع السياحية النوعية رافدا اقتصاديا حقيقيا وفرص لرواد الأعمال، وتجربة فعلا تستحق أن يأتي إليها كل زائر إلى محافظة ظفار ويعود مرة أخرى إلى هذا المكان. تحية من فريق العمل وأسرة البرنامج، في إعداد الحلقة الزميل أشواق العمري، وفي الإخراج شابين، في استوديوهات مسقط أيضا للإخراج المرئي، وإدارة منصات التواصل الزملاء أنور الأشرف وزميل بدر البلوشي، الإشراف العام سالم الجساسي. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
4: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
3: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
4: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
3: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
4: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني، أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
5: شميرة FM، عيش حياتك وخليك شميرة.

احنا بخناجر ثم مضينا من اخر منتهي نابه ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثر أجمل على البيئة. مع قرض سيارتي من بنك مسقط امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنوياً مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسر العرض لغاية 15 سبتمبر 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: مثل حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
2: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
1: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني، أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
5: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
4: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
5: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
4: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
5: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني، أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: سمعت صحيح، فان هوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع فان هوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

مساء النور، مساء السعادة لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، 98.5 أكيد لكل من يستمع لنا من هنا من محافظة الظفار. تحية مسائية جميلة أكيد نقدمها لكم، نتمنى لكم دروب أمينة سالمة بإذن الله تعالى وين ما كان دربك ومشوارك، الله يحفظك يا رب، توصل بالسلامة بإذن الله تعالى. برنامجكم برنامج من الخريف الذي يأتي مباشرة من هنا من جاردنز مول وبرعاية فورد وكثير من المحطات والفقرات المختلفة والمتنوعة اللي عودناكم عليها. محطاتنا جدا خفيفة، أهم ما يعني يكون معانا إن البرنامج ينال إعجابكم وأيضا تستانسون في محطاتنا في فقراتنا أيضا في سوالفنا. مثل ما دائما أقولكم إن المساحة مفتوحة لرسائلكم من الحين إلى الساعة 8 مساء بإذن الله تعالى. إذن مستمعين أحبتنا راح نطلع معكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل معانا علوم كثيرة، ما عليكم غير ثبتون الموجة وتكونون معانا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: مساء النور مساء السعادة من جديد مستمعين، نتمنى لكم بإذن الله تعالى دروب آمنة سالمة، وهلا هلا في نفسكم وفي مشاويركم المسائية. عموما خلونا في هذه المحطة نتكلم عن جانب رياضي بحت، يمكن احنا اليوم على متغيرات الحياة وأيضا يعني سهولة الحياة معنا، صرنا نتعايز نروح أماكن مثلا بعيدة برجولنا ولا حتى لو كانت قريبة، صار اعتمادنا وايد على المأكولات السريعة، رغم نحن نعرف خطورة هذه الأمور كامل، ولكن سبحان الله يعني النفس دائما تميل إلى الراحة. ولكن خلونا في هذه المحطة كذا يعني تكون معنا جرعة إيجابية يعني ممارسة الرياضة. فاليوم إن شاء الله راح نتكلم ونروح ونغوص كذلك في تفاصيل ضيفنا الرحال العمالي بخيت بن سالم العمري، حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. خلينا نتكلم عن يعني روح المغامرة اللي تكون موجودة معك، وأيضا قطع مسافات جدا طويلة. نحن راح ندخل في تفاصيل هذه الرحلات اللي أنت خطها في فترة من الفترات، ولكن مسألة اليوم الرياضة اللي ما زالت ما شاء الله متواجدة معك لغاية اليوم.
1: أهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. أنا عملت هذه الرحلة من صلالة إلى مكة ثم المدينة المنورة، المسافة 3000 كيلومتر. الهدف من هذه الرحلة كانت إحياء الإرث التاريخي لأجدادنا وأبائنا الأولين الذين كانوا يمشون مشي على الغداء من عمان، كل مناطق عمان إلى مكة والمدينة الأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة. فحبيت أعمل رحلة لتذكير الشباب والجيل الحالي بهذا الإرث التاريخي وإحياء روح المغامرات والاستطلاع والاستكشاف، ويعني رياضة المشي على الأقدام، لأن الناس يروحون على سيارات ويروحون على جمال ووسائل كثيرة متوفرة الآن وموجودة. كذلك حبيت أنمي هذا الروح المغامرة في الشباب والجيل الحالي، فتوجهت إلى الجهات المعنية وزارة الثقافة والرياضة والشباب وخبرتهم بنيتي وأهداف رحلتي وطلبت منهم الإذن وطلبت منهم أيضا الدعم المعنوي برسائل رسمية إلى الجهات المختصة في الدول التي بمر عليها. الرحلة الأولى كانت بمر على اليمن والسعودية، ثم الرحلة الثانية اللي هي حول دول مجلس التعاون الخليجي، والرحلة الثالثة نتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله اللي هي رحلة الولاء أو مسيرة الولاء والعرفان من مسقط إلى صلالة، وشاركوني كثير من الأخوة الرياضيين من كل محافظات السلطنة. فحصلت على الإذن الرسمي من الجهات المختصة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعد إجراء فحوصات وبعد إجراء مقابلات واختبارات كثيرة وسؤال وجواب، فأعطوني الإذن وبدأت رحلتي من تاريخ 1/1/2024. ورافقني أيضا شاب رياضي عماني ومغامر معروف هنا في ظفار وفي عمان، عبد الله سعيد عامر هبيس الكثيري، ومشينا إلى الحدود العمانية اليمنية بمرافقة أفراد وسيارات من شرطة عمان السلطانية. كذلك كثير من الأخوة الرياضيين شاركوني الرحلة من صلالة ومن التمريت وصولا إلى الحدود العمانية اليمنية.
0: جميل. طيب يمكن أنت ذكرت قبل شوية أن لما نويت أنك ترحل أو ترتحل إلى المملكة العربية السعودية كان في نوع من إجراء المقابلات مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، فأنا أعتقد اليوم المسألة مش فقط أن يعني خلاص جاتك الفكرة وروح يعني وغادر. نعم. ولكن المسألة أن الواحد صحته أهم حاجة.
1: نعم، أمور كثيرة غير الفحص الطبي، يجب الوزارة تأخذ عني فحص طبي شامل، ثم يعني أخذت يعني جلسات تثقيفية مع الأخوة هنا في مدير العام الثقافة والرياضة والشباب وتوجيهات وإلى آخره، وبلغت كل الجهات المختصة بما نعم. فيها مكتب وزير الدولة، مكتب محافظة ظفار.
0: نعم. جميل. طيب لما ذكرت وقلت أنك أنت راح تعمل مسير من ظفار إلى المملكة العربية السعودية، كيف كانت ردود أفعال الناس؟
1: كانت ردود الأفعال الناس متبينة، بعض الناس والأخوة الشباب قالوا هذا مستحيل، لأن ما حد كان يفكر قبل 2021
0: مسافة طويلة.
1: أيوة، يعني ما حد كان يفكر يمشي مشي 3000 كيلومتر، الناس يمشون هنا 100 كيلو، بعض الناس ما راحوا مسقط صلالة مسقط مثلا 1000 كيلو، ولكن ما كان حد يتوقع أنه واحد بيمشي 3000 كيلومتر. مع ذلك بعض الناس قالوا ممكن هذا الشخص حيستخدم سيارات او وسائل نقل اخرى للوصول.
0: يعني بعد في عدم التصديق.
1: في شكوك نعم. ايوه في بعض الشكوك، ولكن الحمد لله رب العالمين رافقتني انا وزملائي الشرطه العمانيه وراحوا معنا كمرافقه امنيه من صلاله الى الحدود العمانيه اليمنيه.
0: نعم.
1: لما دخلت اليمن انا بعدين دخلت اليمن وحدي، لان دخولي اليمن كان وحدي. الشباب رجعوا من المزيونه، ولكن زميلي عبد الله سعيد عامر هبيس التحق بي فيما بعد الى قريب مديرية رمه في اليمن، بعد تقريبا حدود 270 كيلو من الحدود العمانيه اليمنيه. فلما دخلت الحدود اليمنيه استقبلوني الاخوه في الحدود اليمنيه من قبائل المهره.
0: نعم.
1: عسكريين وامنيين وقبائل، فخصصوا لي حمايه امنيه عباره عن سيارتين وعسكريين مسلحين، وكنت في حمايه القبائل اليمنيه داخل محافظه المهره. المسافه تقريبا 300 كيلو من شحان الى رمه.
0: نعم.
1: نعم.
0: جميل. ابرز الصعوبات اللي واجهتك اثناء المسير من هنا وصولا الى الجهه اللي انت كنت حاطها ويعني امنت بهذه الفكره وصولا الى المملكه العربيه السعوديه، يعني هل كان في نوع من التعب اثناء المسير؟ هل واجهتك مثلا بعض الصعوبات عدم الاكمال او ايا كان؟ يعني
1: واجهتنا كثير من الصعوبات. اول شيء كنت احمل وزن اكثر من اللازم واشياء ما كنت احتاج لها في رحله، كان وقت الشتاء فكنت انا احمل اشياء ما كنت احتاجها،
0: ملابس شتويه وما الى ذلك.
1: نعم. كنت احتاج فقط ملابس شتويه، لبسه ولبستين فقط، ولكني حملت اشياء كثيره ما كنت احتاجها، كان وزن اثر علي. كذلك نوعيه الجواتي الاوليه ما كانت نوعيه زينه يعني، وتاثرت شويه في جروح يعني رجولي والاخره، ولكن مع الوقت صرت اتعود يعني على وتغلب على هذه المشاكل. الصعوبات الاخرى الحالات الجويه. الطقس كان وقت الشتاء، كان البرد جدا
0: قارص
1: جدا. نعم. خصوصا في الشريط الصحراوي اليمني، ولكن الحمد لله كان عندي ناس مرافقين طول الوقت، واذا احتجنا حاجه ولا شيء كانوا هم العون والمساعده نحصلها من الاخوه في المهره.
0: جميل. طيب عشان نتخيل يعني المسير اللي كنت تمشي فيه، يعني هل كانت معك حقيبه يعني، وداخل هذيك الحقيبه اللي هو الملابس الشتويه وغيرها؟
1: كان عندي حقيبه، وكان عندي شاحن بطاقه شمسيه، وكان عندي اشياء اسعافات اوليه يعني، وبعض الطعام اللي هو يحتاجه يعني يومين الى ثلاث ايام كان في حقيبتي. ولكن مع ذلك كان الاخوه في المهره ما كانوا يخلونا نحتاج شيء. كذلك لما يعني من البدايه لما رحت من صلاله كان الناس يعني يراقبون رحلتي، يتواصلون معنا، يلاقون على الطريق انا وزملائي في البدايه، ثم انا وحدي في المهره.
0: نعم.
1: يعطونا الطعام، يعطونا الاكل والماء،
0: ففي حافز يعني.
1: أيوة. كانت رحله يعني كان لها صدى كبير في المجتمع، سواء هنا في عمان او لما دخلت اليمن.
0: نعم.
1: فالناس يعني يساعدوني يوقفوا معي.
0: نعم. الوقفات اللي وقفتها يعني بدءا من بدايه المسير، اول وقفه وين كانت، وايضا اكمالا الى ان وصلت؟
1: انا كنت امشي كل يوم بين ال 35 كيلو الى 40 كيلو باليوم، هذا داخل حدود عمان.
0: نعم.
1: مسافة 300 كيلو من صلالة إلى المزيونة، ثم أيضا في اليمن كنت أمشي أنا وزملائي الزميلة لما التحق بي، كنا نمشي أيضا بين 35 إلى 40، أحيانا نوصل 50 كيلو، ولكن المشي كله في داخل حدود اليمن كان بالنهار، بعكس يوم نكون في عمان نمشي أحيانا بالليل، أيضا في السعودية نمشي في الليل، موجودة الأمان، موجودة الإنارة، موجودة أشياء كثيرة وسائل. فكنا أيضا يعني في دول مجلس التعاون كنت أمشي أيضا يعني واصل المسيرة في الليل، وأحيانا أوصل حتى 60 كيلو.
0: نعم. كم يوم تقريبا استمر هذا المسير؟
1: المسير من صلالة إلى مكة حدود 3 أشهر و12 يوم، 3 أشهر و12 يوم
0: إن شاء الله.
1: ثم 8 أيام من مكة إلى المدينة، 8 أيام
0: ما شاء الله، فترة جدا طويلة.
1: نعم فترة طويلة. أنا غطيت الـ 2024 كامل في المسير. سواء الرحلة الأولى اللي كانت من صلالة إلى مكة والمدينة 3000 كيلو يعني 3 أشهر و18 يوم. ثم الرحلة الثانية اللي عملتها من نادي السيب برعاية صاحب السمو السيد ملكي بن شهاب بن طارق إلى خط الباطنة، مريت على كل أندية رياضية إلى خصب، ثم دخلت الإمارات من منفذ الدارة، عملت يعني مشاي أيضا داخل حدود دولة الإمارات حتى خرجت من دولة الإمارات، ثم إلى شرق السعودية وإلى قطر والبحرين والكويت وإلى الرياض، ثم إلى المدينة المنورة.
0: نعم
1: هذه كانت الرحلة الثانية.
0: جميل. يعني كم رحلة تقريبا عملت؟
1: عملت 3 رحلات، المسافة 8000 كيلومتر في الجزيرة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، عملتها تقريبا يعني طوال السنة 2024.
0: جميل. طيب يعني ما يمر أحيانا عليك أن مثلا بعض الشباب اللي تحس أنه يمشي مسافات قصيرة وخلاص يتعب؟
1: وايدين الناس مشوا معي يعني المسافات محددة ثم يعني ينفصلون، سواء في السعودية أيضا التحق بشخص أريد أذكر اسمه اللي هو سعيد بن ناصر الورد القحطاني، التحق بنا أنا وزميلي عبد الله من سرات عبيدة إلى مكة المكرمة المسافة 800 كيلو،
0: ما شاء الله،
1: ثم انقطع عني. أيضا هذا الشخص التحق بي وجاني أيضا إلى الدمام وراح معي من الدمام إلى الكويت أيضا في رحلتي الثانية اللي هو سعيد بن ناصر الورد القحطاني جزاه الله خير.
0: طيب خلينا نتكلم عن أبرز القصص اللي صارت معك خلال هذا المسيرة من ظفار إلى المملكة العربية السعودية.
1: كثير من الأشياء اللي حصلت وتجلت في يعني العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي شفناها سواء داخل عمان أو داخل الحدود اليمنية من كرم وترحيب وضيافة وحماية ويدلونا بالمعلومات، يعطونا المعلومات التي نحتاجها. فكثير من القصص صارت معي يعني، ويعني وإذا ممكن أذكر سويلح المنهالي، وذكرت عدة مرات الأخ سويلح المنهالي هذا الذي استقبلنا في يوم في ليلة شتوية باردة، وكان يعني عنده عائلة وعنده خيمتين، والرجل هذا أثر أن يعطينا نحن خيمته، ما كنا نعرف أنه الخيمة الثانية الموان والمطبخ والآخر، وهم هو وعائلته وولاده ناموا في الرملة، ونحن أنا وزميلي عبد الله نمنا في خيمتهم، ما كنا نعرف أنه هم نايمين في نعم. في الرملة نعم. شفنا خيمة جنب خيمتنا نفكرهم هم هناك.
0: أيوة.
1: واكتشفنا عند صلاة الفجر أن العائلة نايمين.
0: هذا وين كان بالضبط؟
1: هذا كان في ثمود في يعني تتبع مديرية ثمود في اليمن.
0: نعم نعم نعم.
1: فهذه كثير من القصص يعني مع البدو، كثير من القصص يعني تجلت بالاستقبال والكرامة والضيافة يعني، وشاهدنا يعني مدى الارتباط الثقافي والتاريخي بين أهل عمان وأهل اليمن وأيضا أهل جنوب السعودية، شعوب واحدة، عوائل واحدة، قبائل مترابطة. يعني كان لها هذه رحلتنا كان لها أثر كبير في نفوسنا، وكانت أيام طيبة أيام جميلة ما تنتصي.
0: نعم. شعورك لما وصلت يعني إلى المحطة الأولى؟
1: طبعا شعوري لما وصلت المحطة الأولى هي شفنا الكعبة أنا وزملائي الثلاثة عبد الله، وكان معنا الأخ السعودي سعيد بن ناصر الورد القحطاني. لما وصلنا وشفنا الكعبة وصلنا وحققنا أمنيتنا، عملنا صلينا ركعتين، وأنا شخصيا دعيت للمرحوم السلطان الراحل السلطان غابوس ودعيت السلطان الحالي وشكرت الله أن الحمد لله وصلت وحققت يعني أمنيتي أن أوصل مشي على الأقدام من صلالة إلى مكة المكرمة. وكان هذه الرحلة يعني من أكثر من 70 سنة ما حد مشى يعني مشي على الأقدام بهذه الصورة، والحمد لله كنت أنا الشخص الأول، وكان هذه الرحلة كان لها يعني صدى كبير، وكان لها يعني يعني يعني تعاون من كل الجهات الرسمية اللي كانت تابعني هنا ثم استقبلوني هنا، ما كان أحد مقصر.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: نعم. هل جاتك لحظة من اللحظات إنه خلاص برجع ما أقدر؟
1: أبداً. تعبت؟ أبداً. صادفت أمور كثيرة، صادفت أمور كثيرة وصعاب كثيرة يعني، وأيضا يعني بعض المحاولات من بعض الناس اللي يثنون يعني الرحلة هذه ولكن
0: ما زلت مكمل يعني
1: ان استسلم ابدا وقلت مهما يكون.
0: جميل.
1: انا فرغت نفسي ان اوصل
0: باذن الله. نعم وصلت في النهايه.
1: نعم.
0: طيب يعني هل جاك تخيل كيف يعني اجدادنا كانوا يمشون هذا المسار وهذا المشوار كله سابقا بدون لوكيشن بدون موقع بدون اضاءات بدون اناره؟
1: هم ايش
0: اجدادنا يعني؟
1: نعم.
0: جاتك ذيك اللحظه ان كيف اجدادنا يعني كانوا يعني يروحون هذه المسافات الطويله؟
1: نعم انا قبل ما امشي اخذت كثير من القصص واستمعت الكثير من الروايات والقصص عن الحجاج العمانيين الذين يمشون من عمان الى مكه والمدينه سواء عبر الصحراء او عبر البحر الى عدن. بعض الناس يروحون من طفار الى عدن بالمركب.
0: نعم.
1: ثم من عدن يطلعون مشي مع القوافل باتجاه صنعاء ثم باتجاه منطقه الباحه في منطقه تاصير ثم منطقه الباحه في السعوديه.
0: نعم.
1: وانا وجدت في منطقه الباحه مثلا طريق الحجاج موجود الى الان. الناس هناك يعني في علامات وفي طريق يقولون هذا طريق الحجاج العمانيين واليمنيين موجود. ايضا في منطقه الباحه هناك سوق اسمه سوق بلقرشي في منطقه الباحه. هذا السوق انا وجدت فيه ضفاير عباره عن حلي ومن احجار كريمه ويقولون هم يقولون هذه ضفاير من طفار وحلي هذه من طفار في استخدمها كمسابح او يعني ضفاير.
0: هذا سابقا ولا الى الان؟
1: الان موجود في المتحف. الان موجوده في متحف في بلقرشي في منطقه بلقرشي. وهذه يعني من احجار الكريمه التي اتوا بها من هنا من ظفار. فكان الناس فعلا الحجاج اللي يتون من عمان ومن كل اماكن عمان بما فيها ظفار يمرون هذه الطرق وتستغرق رحلاتهم سنه كامله، سته اشهر ذهابا سته اشهر ايابا.
0: وهذا اللي صار معك بعد ثلاثه اشهر ذهابا.
1: نعم.
0: وثلاثة أشهر إياب كذلك.
1: لا أنا مشيت ثلاثة أشهر 18 يوم من هنا إلى مكة ثم المدينة. انا كنت امشي على الطريق الاسفلت يعني طريق السيارات جنب.
0: نعم.
1: طريق السيارات. ما كنت يعني احتاج
0: لكن العوده
1: عدت بالطياره
0: الى
1: هنا الى عمان ثم عملت رحله ثانيه من مسقط خط الباطنه الى مسندم ثم كل دول مجلس التعاون الخليجي الى المدينه من جديد.
0: نعم.
1: هذه كانت الرحله الثانيه ولكن الناس الاوليين كانوا يمشون على الاقدام
0: بالضبط.
1: وبعض الناس يعني يركبون الجمال ولكن يمرون على قرى خصوصا الناس اللي تروح من طريق الصحراوي الاماكن الصحراويه اللي هنا موجوده في عمان مثل مضي مثل سوق شحن وثم رماه وثمود ثم الى وادي حضرموت. بعض الناس يجلسون في القرى والمدن في حضرموت مثلا يعني لاخذ الموان والتعليم مثلا وزيارات المقامات الدينيه هناك ويتمون يعني سته اشهر في رحله الذهاب فقط. ويحجون ويعمرون ثم يعودون ستة أشهر.
0: نعم جميل. طيب إيش اليوم اللي يخليك فعلا تكمل هذا أو هذه الفكرة يعني من خلال المسار الأول بعدها بديت في المسار الثاني رغم الظروف رغم التعب رغم التحديات اللي ممكن تواجهك ولكن ما زلت مؤمن بشيء في داخلك أنك أنت اليوم تكمل؟
1: أنا من بداية فكرتي كنت أريد أكسر حاجز الخوف وحاجز هذا المستحيل فردت نعمل رحلة تكون يعني ذكرى أول شيء وتكون لي أنا أحقق رقم قياسي ينكتب باسمي أن أعمل رحلة في الجزيرة العربية لمسافة 8000 كيلو متر وأنا فعلا حددتها قبل رحلة الأولى عملت خارطة وحطيت في بالي أن أعمل رحلة الأولى وإذا نجحت في رحلة الأولى أكمل رحلة ثانية وفضلت يعني وخططت أن أعمل رحلة الأخيرة تكون رحلة أو مسيرة الولاء والعرفان مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم يشاركون كثير من الفرق الرياضية من كل الفرق الرياضية من مختلف محافظات عمان يشاركوني رحلة من مسقط إلى صلالة لمسافة 1000 كيلو وقطعناها في 22 يوم وكان أيضا معنا عنصر نسائي شاركنا في هذه الرحلة.
0: نعم جميل. طيب لك مغامرات كذلك أخرى بعيدا عن هذا المسار أو حتى بعيد عن هذه المسارات اللي تكون لمسافات جدا طويلة لك مغامرات على أرض السلطنة على سبيل المثال مثل ما ذكرنا خلف الكواليس في ولاية قريات بمحافظة مسقط هل هذه التجارب يعني راح تخليك اليوم توقف ولا أنك اليوم تكمل؟
1: أنا عندي أولا عندي فريق رياضي اسمه فريق سدح للمسير والمغامرات وهذا الفريق ما شاء الله نشط ونشارك في بعض المسارات في ولاية سدح أو في ولاية مرباط كذلك أنا عملت رحلة إلى تنزانيا وعملت تسلق إلى جبل كليمنجارو في تنزانيا، وحققت الحمد لله يعني وقت قياسي بالوصول إلى القمة. هذا بالنسبة لي أنا شخصيا. وعندنا خطة أن نعمل يعني زيارات متبادلة بين فرق رياضية هنا في ظفار وفرق رياضية في يعني في الشمال، لأن الفترة الماضية كان معنا فريق اتحاد لواء للمسيرة والمغامرات، ونحن استضفناهم هنا في ولاية سدح، نحن فريق سدح للمسيرة والمغامرات. كذلك إن شاء الله نحن تكون لنا زيارات للفرق الرياضية في الشمال، فهذا الشيء يخلق نوع من التعاون والترابط ويعني يعني التعارف بين الفرق الرياضية وبين الناس، يعني هذا الشيء طيب، ونشجع هذه الأمور. ونحن نفسي ندعو الشباب العماني في كل المجالات. الحكومة تاحت كثير من الفرص، خصوصا هنا عندنا نحن في ظفار تاحت فرص كثيرة. المديرية العامة للتراث والسياحة هنا تعقد دورات إرشاد سياحي وإرشاد سياحة المغامرات. كذلك هيئة الدفاع المدني والإسعاف هنا يعقدون دورات إسعافات أولية وإنقاذ جبلي، وهذه كل الدورات مجانية.
0: نعم.
1: لذلك ندعو كل الشباب، ندعو الشباب اللي هم محبين للرياضة أو عندهم خطط أن يعملوا فرق رياضية، أن يبادروا بالاتصال إلى المديرية العامة للتراث والسياحة، وأيضا المديرية العامة هناك ما يقصروا يعملوا لهم دورات مجانية، سواء هنا في صلالة أو في مركز تدريب المغامرات في الجبل الأخضر التابع للجيش.
0: نعم.
1: فالحكومة فاتحة كثير من المجالات. فدعواتي وامنياتي انه للشباب انه يبادر ويعملوا فرق رياضيه. هذه الفرق تساهم في انشطه كثيره يعني اجتماعيه، سواء يعني ثقافيه رياضيه، في الالوان المناخيه يساعدون المجتمع، فيخلق نوع من التعاون. هذه امنيتي وهذه دعواتي للشباب هنا في ظفار في كل عمان.
0: نعم. فالجهات المختصه امانه اليوم فعلا مش مقصرين نهائيا مع الشباب، مع ايضا ابناء سلطنه عمان. يمكن اليوم الفرص المتاحه لنا هي اكثر بكثير مما كانت عليه في السابق.
1: نعم.
0: اليوم في ايمان جدا كبير بالشاب العماني. رجوعا للرياضه مره ثانيه، ايش تنصح اليوم الشباب اللي تحس ان حياته تمضي كذا بشكل جدا سريع بدون مثلا ممارسة الرياضة، ما جالس يسوي شيء لنفسه نهائيا؟
1: أنا أنصح الشباب اللي هو سواء عنده وظيفة أو بدون وظيفة إنه لا يتخلى عن ممارسة الرياضة. أقل شيء المشي، إذا ما يروح يعني جيم، إذا ما يروح يعني كرة قدم، إذا ما يروح يعني سباحة، على الأقل يعمل رياضات مشي. وأنصح الشباب وإنه يعملوا فرق رياضية، يعملوا لقاءات رياضية، يعني هذه اللقاءات يعني تساهم في الحفاظ على الشباب عن الانحراف في الأمور اللي هي ضارة، سواء أمور التدخين أو أمور أخرى تضر بالشباب وتلهيهم عن أول شيء تلهيهم عن الدين، ثم تلهيهم عن ممارسة الرياضة وعن الحفاظ على صحتهم. وهذا حفاظا على الصحة وحفاظا على صحة المجتمع وعلى صحة النشئ، انه يعني يبادروا الناس سواء الناس الكبار في السن ومدربين مثل الاخوه، بعض الناس انهم مدربين رياضيين معتمدين مثل الاخ محمد السخطري
0: اللي
1: كان معه اللقاء عندكم. نعم. هذا رجل مدرب معتمد ويدرب يعني، وانا شفته بنفسي يعني يقوم بعمل حلقات كثيره لطلاب مدارس، يعني يعلمهم على النزول بالحبل، على التسلق، على استخدام ادوات السلامه. فهذا مثل هؤلاء الاشخاص هم يعني يبادرون ويعطوهم وقتهم لاجل الحفاظ على النشئ.
0: نعم.
1: فنتمنى ان هذه مثل هذه الاشياء انها تتطور وتكثر هنا في كل مناطق عمان
0: باذن الله تعالى. سؤالي الاخير اليوم، كونك بالنسبه لي كشخص رياضي وما شاء الله عليك تمشي لمسافات جدا بعيده وطويله كذلك، جدولك هل عباره عن جدول رياضي يعني اللي يصحى اول الصباح ويمارس الرياضه على الشاطئ او شيء كذا، ولا ايش الجدول اللي انت اليوم معتمد عليه؟ لانه ما شاء الله المشي لفترات او مسافات طويله مش اي احد ممكن يقدر انه يمشي هذه المسافه الا فعلا جالس يمارس الرياضه بشكل يومي.
1: انا جدولي مشيتي اغلب مشيتي اعملها مشايه ليليه، مشي ليلية، أشيل حقيبتي، ألبس ملابسي، أشيل حقيبتي، أشيل لنارتي يعني الكشافة ولا هذا، وأمشي في الأودية، وأمشي في أماكن مش أماكن طرق سيارات. فأستغل الوقت أجلس في المشاية ساعتين، ثلاث ساعات، أحيانا خمس ساعات وأنا أمشي. أغيب عن الأولاد وعن البيت يعني من بعد صلاة المغرب إلى على الساعة 10 حين نرجع الساعة 11. بعض الأوقات أعمل نفسي برنامج، أحب أمشي وحدي، أمشي وحدي خصوصا المشاية الليلية،
0: تحسها مناسبة.
1: أحسها أكثر. مناسبة أفضل.
0: جميل جميل، يعطيك ألف عافية اليوم لوجودك معنا عبر أثير إذاعة الشبيبة، وأيضا على هذه الكلمات وعلى هذه النصائح. المسار أو الخطة المستقبلية لك وش راح تكون خلال الأوقات القادمة؟
1: خطتنا المستقبلية نحن عندنا فريق سدح للمسير والمغامرات، والآن عندنا برنامج مع مكتب سعادة مكتب والي سدح اللي هو الوالي هناك سعادة الدكتور أحمد بن علي الدري. هذا رجل ما شاء الله يعني افتح آفاق كبيرة لأبناء ولاية سدح، وعمل لنا يعني مجالات كثيرة للواحد، كل واحد يعطي بحسب يعني استطاعته وأفضل ما عنده. لذلك عندنا برنامج جديد لتدريب الشباب وسواء طلاب مدارس أو الناس في المجتمع على يعني على التسلق والنزول بالحبل وعلى يعني أمور الإسعافات الأولية والإنقاذ الجبلي. عندنا مدربين مختصين، عندنا شباب عمانيين وشابات أيضا عمانيات. سنقوم بهذا العمل بإذن الله بالتعاون مع مكتب والي سدح بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا كذلك لوجودك اليوم معنا.
1: ممكن كلمة أخيرة؟
0: أكيد طبعا.
1: طيب إذا كلمة أخيرة، لابد لنا يعني أن نشيد ونفتخر ونشيد ونشكر صاحب السمو السيد المحافظ أيضا سعادة الدكتور رئيس بلدية ظفار والمهندس عمار غواص الذين فتحوا مجالات كثيرة للشباب العماني أن يقوم بالعطاء ويقدم أفضل ما عندهم. كثير من الأمور فتحوها ومجالات كثيرة هنا في خريف ظفار يعني وبالمجان. أنت ما كما تشاهدين الكشكات بالمجان، بعض الأمور هنا يعني الأماكن الواحد ينشط ويقدم أعماله بالمجان. ولذلك يعني يجب أن نشيد ونشكر المقامات الكبيرة والناس اللي قايمين على السياحة في ظفار الذين أبدعوا في كل المجالات، كذلك الشباب العماني الذي ساهم وقدر ينجح ويثبت جدارته ويثبت إمكانته في هذا المجال.
0: نعم كل تأكيد، شكر للجهات المختصة لهذه الفرص المتاحة اليوم للشباب العمانيين هنا في محافظة ظفار وأيضا في كافة محافظات السلطنة. اليوم أكيد شاكرين تواجدك معنا الرحال العماني، وأيضا يعني على يعني يمكن اليوم أنت فتحت يعني آفاق جدا كبيرة للشاب العماني أن يمارس الرياضة ويمشي كذلك لمسافات جدا طويلة. شكرا لك لوجودك اليوم معنا.
1: شكرا لكم،
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا أحبتنا من هذه المحطة راح نطلع معكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل نعود نستكمل ما تبقى من برنامجكم برنامج من الخريف.

0: تخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا. يسر مركز الحكيم الطبي أن يقدم لكم عروض خريف صلالة الحصرية خلال شهر أغسطس على مجموعة من الخدمات الطبية: الجراحة العامة، طب الأسنان، أمراض النساء والولادة، بإشراف نخبة من الأطباء وبجودة رعاية نعتز بها. لا تفوتوا الفرصة واحجزوا موعدكم اليوم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك اليوم في جامعة ظفار. اختر من بين برامج أكاديمية متنوعة وتعلم في بيئة جامعية متكاملة تساعدك على تطوير مهاراتك وبناء مستقبلك. وللطالبات سكن جامعي مجاني متكامل الخدمات يمنحك الراحة والأمان لتتفرغي لدراستك وطموحك. لا تؤجل مستقبلك. جامعة ظفار، حيث يبدأ مستقبلك. القبول والتسجيل مفتوح الآن. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
6: فريق بانهوم، قول وراي. إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا، إيجارك صار علينا.
7: أيوة اللي سمعت صحيح، بانهوم جايبين لكم أقوى مفاجأة. تسوق واحصل على فرصة للفوز بسداد إيجارك أو تمويلك العقاري لمدة سنة بحد أقصى 4000 ريال عماني. والمفاجآت ما خلصت بعد، استمتع أيضا بتنزيلات 30 إلى 80% على كل اللي تتمناه. سكنك المجاني صار على بعد خطوة، وكل أسبوعين راح نعلن عن سعيد الحظ الفائز في السحب. سارع بالتسوق أونلاين أو في فروع بانهوم ولا تفوت الفرصة. تطبق الشروط والأحكام.
0: سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: عندي مبلغ وأفكر أستثمره، بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
4: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
3: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
4: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
3: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
4: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني، أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: الله عليك. اليوم عبر الهواء مباشرة راح تكون معنا محطة غنائية وجميلة مع ضيفنا لهذا اليوم عبد النجم العرابي. حياك الله معنا كونك فنان وأيضا ملحن وكذلك عازف. ممكن احنا اليوم بديناها بمحطة غنائية جميلة ومن الأغاني أيضا القريبة على القلوب. بداية نرحب فيك، مساك الله بالخير معنا.
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور وشكرا على حسن الاستضافة. الله يسعدك،
0: حياك الله. نتكلم عن البداية في المجال الفني، متى كان بالضبط؟
1: أنا بديت أغني وعمري يمكن 6 أو 7 سنين، كنت أغني إشارات الأطفال حق سبيستون وكذا، فكانت هذه البداية
0: جونة.
1: أيوة، فكانت هذه البداية. وبعدين دخلنا في الفن اليمني، في الفنون الأخرى، فطورنا، سمعنا التراث، سمعنا ألحان ثانية، فطورنا في المجال حبة حبة. شاركت في برنامج The Voice Kids 2018 وكانت مشاركة طيبة، استفدنا كثير والحمد لله وفقنا.
0: جميل. مواليد كم عبد النجم؟
1: أنا
0: 90s أكيد.
1: لا،
0: أنا لا تقول 2000 مستحيل.
1: 2005 أنا.
0: ما شاء الله، حد 2005 يسمع سبيستون؟
1: أيوة،
0: صدقني صراحة. طيب خلينا نزيد، بما أنك أنت طلعت سبيستون والإشارات الجميلة مع سبيستون، سمعنا شيء
1: سبيستون.
0: سبيستون
1: لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام

0: الله حيت أصور. زين ما في ذا يعني راح تمانع ولا لا اليوم عبد النجم، ولكن أنا إنسانة طماعة، فلما أعرف إن اليوم معي شاعر ولا عندي فنانة أطلع كل اللي عنده. أمورك طيبة؟
1: أي أكيد أكيد.
0: بعدنا بس سبيستون.
1: سبيستون
0: مثلاً. بعدنا على سبيستون شوي بعدين بننتقل.
1: طيب.

0: وتهدينا الحياة ضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى لمن عشنا، نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا.
1: أحس بعد ما أقول ريمي أنا إنسانة وايد عشقة للأغنيات الخاصة بسبيس تون، ذكريات سبيس تون دائما تكون مقربة على القلوب. خلينا كذا يعني اليوم نريد سوالفنا تكون يعني سوالف خفيفة أكثر. أكثر رسوم كنت تحبها وايد وش كان؟
0: والله كثير، مش ما أقدر أحدد واحدة. يعني أحد الأصدقاء اللي غنيت الآن حلوة، ريمي كان حلو، قصته جميلة، هذا يعني أكثر اثنين أنا كنت صراحة أحبهم.
1: أبطال ديجيتال كيف؟
0: جميل أبطال ديجيتال
1: الحمد لله كده بختم لو قلت أبطال ديجيتال
0: لا لا كل برامج سبيستون صراحة جميلة
1: ما شاء الله سبيلين كانت جميلة، وأيضا يعني كان في نوع من الاحترام للطفل يعني لأفكار الطفل،
0: وكانت هادفة
1: بالضبط،
0: كانت تعرف إيش مغزاها يعني.
1: بالضبط حاب نطلع من أجواء سبيستون الحين بنرجع إلى الأجواء الأخرى. أنت ذكرت لي أنك شاركت كذلك في برامج غنائية، نتكلم عن المشاركات وكيف كانت بالنسبة لك كعبد النجم؟
0: والله مشاركات، أنا شاركت في The Voice Kids زي ما ذكرت لك، شاركت في أيضا برامج في اليمن. بالنسبة لمشاركة The Voice كانت تجربة جميلة جدا.
1: إيش اللي تعلمته في تجربة The Voice؟
0: يعني كثير عن الطبقات الصوتية، تمارين مقامات صوتية، أغاني جديدة عرفناها حتى على مستوى الناس. عرفنا ناس يعني من بلدان أخرى، فنون أخرى سمعناها، فكان شيء يعني حصيلة علمية فنية كبيرة.
1: جميل. طيب من بعد هذه التجربة اللي أنت خطها سواء كان The Voice وأيضا التجارب الأخرى، إيش الخطوة اللي اتجهتها؟ لأن أنا لما تابعت حسابك أنت ما وقفت نهائيا، كملت المشوار مرة ثانية.
0: أيوة نعم.
1: كيف كان المشوار؟
0: والله مشوار كويس. أنا رجعت اليمن بعد مشاركة The Voice Kids، أشارك في حفلات مهرجانات، تعمقت أكثر في الفن اليمني، في تراث الفن اليمني، سواء يعني حضرموت، صنعاء، عدن، هذه الفنون، فكان شيء جميل جدا، وبرضه تتعلم يعني منها، تكتسب خبرة كبيرة، فهذا اللي نحن الآن نشتغل عليه. يعني نحن نعيد صياغة التراث اليمني بأسلوب حديث، يعني بشرط أنه ما يفقد طابعه التراثي.
1: نعم، إحنا من ساعة نسمع للفن التراثي اليمني. نعم. أو الفن الشعبي اليمني، ولكن نبغى نسمع شيء.
0: طيب بسمعكم من حضرموت.
1: حضرموت. أي.
0: قلبه محضر قدني من قديم الوقت سالي، لا سمعت العود دمع العين فوق الخد سال، لا سمعت العود دمع العين فوق الخد سال.
1: الله عليك، الله عليك يا عبد النجم. طيب أيضا أنت مش فقط في مجال الغناء، بعد دخلت في مجال أيضا العزف على الآلات، أعتقد آلة العود إذا ما خبرني.
0: العود.
1: نتكلم عن يعني آلة العود، أنا أعتبرها من الآلات الصعبة أن الواحد اليوم يقدر أن يتقنها. من وين تعلمت عزف آلة العود؟
0: والله أنا عندي شغف من زمان بالآلات يعني وبالموسيقى، فبدايتي في العود أنا تعلمت لنفسي، لأني أصلا كنت أغني فكنت أعزف بالسماع أكثر، كنت أسمع النغمة فين، هذه النغمة الثانية فين، فحبة حبة تعلمت يعني.
1: يعني شريت الآلة وتعلمت بنفسك؟
0: هي جتني هدية طبعا.
1: والله
0: العود جالي من شخص، فحمسني أن أنا أشتغل عليه أكثر.
1: أيوة أنك تبدأ تعزف بآلة. أيوة العود. نعم. جميلة أمانة، حلو. طيب أول عزفة عزفتها وش كانت، تتذكر ولا؟
0: كانت نسم علينا الهواء الفيروز.
1: نسم علينا الهواء.
0: أيوة كانت، كان فيها تنقلات حلوة نوعا ما، فيها صعوبة شوي بس جميلة.
1: جميل.
0: فأي كان فيها شغل حلو. حلو. هذه أتذكرها أول واحدة كانت.
1: نسم علينا الهواء هي أغنية صباحية.
0: أيوة.
1: بس بنسمعها بالمساء، وش رأيك؟
0: ولا يهمك.
1: يلا.

0: صوره خدني لعين دنيا.
1: الله الله الله. طيب نجم الدين، يعني هل حاط في بالك ان مثلا تتواصل مع احد الشعراء تكون لك أغنية الخاصة او لا؟ لكن قبل كل شيء خلينا نطلع فاصل ونرجع. فاصل ونرجع.

0: شبيبة أفلام. 97 فاصلة 5 مصر و 98 فاصلة 5 صلالة. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد، واستفيدوا من إمكانية تقسيطها على 8 دفعات ميسرة للمزارعين. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
4: من جديد مستمعين، أكيد في هذه المحطة الغنائية كان فاصل قصير، ولكن يعني كنا نريد نشوف اختيارات بدر من مسقط في المحطة الغنائية. عموما راح نكمل هذا المشوار الفني الغنائي مع ضيفنا مرة ثانية نجم الدين العرابي. حياك الله معنا من جديد. شكرا. حياك الله. طيب نحن أعتقد وقفنا مع الأغنية الصباحية، ولكن حولناها إلى أغنية مسائية. طيب اختياراتك للأغنيات اللي تغنيها على منصتك في الانستغرام، يعني هل هي اختيارات مثلا لما يفضلها، يعني لما أنت تفضلها، ولا
5: إحنا نأخذ بالأمرين دائما، يعني سواء على مقاطع انستغرام أو حفلات مسارح، لازم أنك تغني شيء اللي أنت تحبه والجمهور يحبه. لازم يعني تغني شيء يحبه الجمهور، لأنه هو في الأخير جاي يسمعك.
4: بالضبط.
5: فأنت بتغني عشانه، فتغني شيء اللي أنت تحس أنك تبدع فيه وتقدم أداء حلو، وبنفس الوقت تكون أغنية مشهورة معروفة يحبوها الناس، فتكسب الجمهور، وفي نفس الوقت أنت تقدم حاجة جميلة.
4: نعم. كم صار لك في هذا المشوار، مشوار الغناء تقريبا؟ يعني
5: من 6 إلى 7 سنين، يعني لما بدأت إلى الآن يمكن حوالي 14 سنة.
4: 14 سنة. هل اكتشفت هذه الموهبة من البيت نفسه؟ أحد مثلا قال لك لا يعني أنت ما شاء الله صوتك ومعك طبقة صوتية جميلة؟ من اللي اكتشف هذه الموهبة اللي موجودة معك؟
5: وأنا صغير لما كنت أغني إشارات السبيستون، كانت أمي تسمعني وكانت تحس أنه أنا أغني كويس، فبدأت والله من هذا. يعني أمي سعت لي الله يحفظها ويذكرها بالخير.
4: آمين يا رب.
5: فهي سعت لي وشاركت في أول حفلة لي وعمري 8 سنين.
4: ما شاء الله.
5: أيوة، فغنيت هناك وكانت يعني يمكن أول الانطلاقة صراحة، فأذكرها لليوم.
4: كان خايفة وقتها ولا هل في خوف؟
5: أكيد، يعني في كل تجربة أولى
4: بالضبط
5: تحس بقلق توتر، أنه كيف أنا بغني قدام ناس، أنا قدام جمهور، خايف لو أغلط، خايف لو كذا، بس صدق كانت تجربة حلوة.
4: إيش اللي قدمته تتذكر ولا؟
5: هي كانت أغنية سبيستون.
4: سبيستون.
5: أيوة سبيستون. هي البداية.
4: البدايات يا سبيستون.
5: أيوة.
4: دائما معنا سبيستون أكيد. طيب قناة شبيبة دائما طماعة في المواهب اللي تكون متوفرة معنا في الاستوديو. شيء ثاني تسمعنا يا، وأنا اليوم ودي أسمع من الجانب اليمني أكثر.
5: ممكن أغني شيء لأبو بكر سالم؟
4: طبعاً.

0: عليك الله عليك. طيب أنا دائما في أي مشوار لأي فنان لأي شاعر لأي موهبة إلا ومر ببعض من الصعوبات في مشوار الفني، يعني مستحيل الحياة راح تكون وردية، مستحيل الطريق راح يكون بدون أي أشواك، إيش أبرز الصعوبات اللي مريت فيها؟
1: والله صعوبات هو مش بس في مجال الفن، في كل المجالات أي أحد بيلاقي صعوبات. أنا لقيت ناس يعني كانوا قريبين مني إنه أنت ما تنفع، أشوف لك حاجة ثانية، لا تغني، صوتك ما ينفع للغنى، حتى إنه يعني مرة رحت على أساس بشارك في أغنية ورفضوني بسبب إني ما كنت أعرف أغني، كنت عدني صغير. فمريت بفترات فعلا نفس هذا الرفض، إنه كيف تعاملت مع الرفض. حتى في برنامج The Voice Kids أنا صح شاركت وقدمت في المسرح أغنية، لكن ما قبلوني للمرحلة اللي بعدها. فكانت هذه عقبات لكن صنعت نجم
0: بالضبط،
1: كانت كفيلة يعني نقلتني نقلة كبيرة، إنه أنت لازم تطور من نفسك عشان توصل. فهذا اللي أنا رسمته لنفسي.
0: إيش اللي يخليك اليوم تكمل ويعني أنك ما خليت كلامهم يأثر فيك؟
1: الشغف. الشغف لما تحب الشيء اللي أنت تسويه بتسعى له بكل الطرق، أنت تحبه، بتتطور، بتبحث، يعني بتزور ناس، بتعرف أشياء فنون أخرى. فالشغف هذا اللي يعني أول شيء أنا أحطه صراحة.
0: الله عليك، ختمت كل شيء اليوم يا نجمة الدين. طيب يعني خلينا نتكلم عن أول أغنية على المسرح وكانت بشكل رسمي لك.
1: اللي أول مسرح طلعته هذا اللي لما كان عمري 8 سنين، المغنيت بيستون.
0: بس بعدها لما خلاص يعني حسيت نفسك أنك أنت إنسان متمكن وقدرت أنك تظهر بشكل مثلا لائق بأغنيات كبيرة على سبيل المثال، متى كان تقريبا؟
1: أخذت يمكن 3 سنين، دخلت مدرسة فنون، تدربت وكذا، وبعدين جات لي فرصة أن أنا أشارك في حفلة في اليمن، كانت في العاصمة صنعاء، كانت وغنيت أعتقد أغنية حبي لها. أيوة
0: جميل. طيب بعد ذلك شوف أنا اللي يعني ركزت عليه إنك أنت بديت في أغاني السبيستون، بعد أغاني سبيستون يمكن ركزت على بعض الأغنيات اللي هي الترند، مثلا أغنية أم كلثوم وأبو بكر وما إلى ذلك، لكن بعدها أنت خضيت لفة أخرى للأغاني اليمنية، يعني نتكلم عن تركيزك كذلك على الأغنيات اليمنية.
1: أيوة أنا بدأت المشوار، يعني كنت أشتغل في الخطوط كامل، يعني مش بس أخذ فن واحد وأشتغل عليه كامل، لا كنت أسمع كثير فنون، أم كلثوم، كاظم الساهر، يمني بأنواعه، يعني حضرمي، صنعاني، عدني، فكنت أشتغل على كل الفنون، لأنه هذا يطور من الشخص، يعرف كثير عن الأصوات، المقامات، الطبقات، هذه الأشياء. لكن لما تأخذ فن معين وتشتغل عليه بتبدع فيه، بس الفنون الأخرى قد تكون ضعيف فيها. فإحنا كنا نشتغل في كل شيء.
0: أكثر أغنية يمنية يعني يطلبونها الجماهير؟
1: والله كثير، بس أغاني أبو بكر سالم محبوبة في كل مكان،
0: محبوبة في كل مكان،
1: حبوها صراحة، يعني أنا شفت لها قبول في كل مكان أنا رحته، أبو بكر سالم التوب.
0: المركز الأول.
1: سبحان الله، صوت يعني جميل، أغاني حلوة تلامس القلوب فعلا.
0: طيب يعني أنا دائما أتساءل يعني مثلا كأي شخص يعني يجيد الغناء، هل تحفظوا الكلمات بنبراتها بترانيمها بالكامل؟
1: لازم تحفظ الغنية كما أداها الفنان
0: بالضبط.
1: ليش؟ عشان تقدر بعدين أنت تضيف لمساتك، رتوش، حاجات خفيفة حقك. لكن لما تحفظها بشكل مختلف شوي ربما اللحن يروح عليك.
0: إيش اللمسات الخاصة بالأغنيات اللي أنت تغنيها؟
1: والله هذه لمسة فنان تظهر وقت الغناء.
0: وقت الغناء.
1: أيوة يعني قد يعني هي بلحظة تجي، إنه ربما أنا لو غيرت التون هنا أو النغمة شوي هنا بتكون أحلى، بتكون أجمل. فبعدين أنتوا كل فنان بما يشوفه مناسب.
0: نعم. أنا شوي راح أرجع إلى نقطة أخرى. بعيد عن هذا كله وبعيد عن المجال الغنائي، لأن نسيت أسألك هذا السؤال، يعني ما أنا على طول دشيت مع دخلني جوز بيستون فخلاص أنا بعدين سكرت كل الملفات. أجواء ظفار كيف؟
1: جميلة، ما يحتاج والله، يعني حاجة أنا أول مرة طبعا أجي، فكانت زيارة حبوبة، رحنا يمكن كل مكان، الناس طيبين، الأماكن حلوة، تعامل راقي. فصراحة انبسطنا جدا. أنا لي هنا يمكن 10 أيام
0: ما شاء الله،
1: انبسطت جدا.
0: أبرز الأماكن،
1: مش أول زيارة يعني، إن شاء الله أنها تكون مش آخر زيارة
0: بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا رب. الأماكن اللي زرتها وين كانت؟
1: رحت تحت أتين أول مكان، برضو الجبل حق أتين، شير، عين أثوم، العيون تقريبا كامل مريت عليها ما شاء الله. فكانت رحلة حبوبة
0: جميلة
1: صراحة.
0: يعني دامنك مريت على العيون وأتين وشير، خلاص أمورك طيبة.
1: أيوة، وفي أماكن فتحت جديدة زي وفاوك
0: وفاوك بالضبط،
1: أماكن حلوة صراحة.
0: طيب.
1: إن شاء الله.
0: خلينا كذا يعني نسمع أغنية أخرى، بعدها راح نسولف عن شيء معين، وبعدها أغنية الختامية. إيش راح تسمعنا حاليا
1: إن شاء الله؟ إيش تحبوا تسمعوا؟
0: أنا أسمع كل شيء، أنا مذيعة وكل يوم أشغل كل الأغنيات، فما في شيء معين يعني.
1: طيب ممكن أغني شيء لكاظم. ماتت بمحراب عينيك ابتهالاتي، ما ماتت

0: الله عليك نجمة دين، هذا النجاح اللي أنت دائما تحاول تحققه لمن تهديه بالضبط؟
1: والله أولا أهلي، أمي، الوالد، واللي دعموني صراحة كلهم، وصعب أني أعدهم بالاسم. ناس كثير وقفوا معي في مشواري، أحدهم محمد خلف الكواليس، شكرا محمد كثير صراحة. أهديهم هذا وأهديه لليمن، وإن شاء الله أنا أكون شخص يعني يقدم تراث اليمن بشكل جميل، وهذا اللي أنا أهديه صراحة للناس
0: بإذن الله تعالى. أغنية ختامية تهديها لمستمعين ومتابعين برنامج من الخريف للشبيبة.
1: إني أحب

0: لا تصدق فتندم، كلنا في الهوى دم، كلنا أولاد آدم، والمهم أنت يا حوام. لا تصدق فتندم، كلنا في الهوى دم، كلنا أولاد آدم.
1: الله عليك الله عليك الله عليك على هذه اللحظات المسائية الجميلة اليوم. أكيد شاكرين وجودك معنا عبر أثير إذاعة شبيب، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشوارك القادم بإذن الله تعالى.
2: شكرا لكم أكثر على
1: هذه العافية. إذن مستمعينا حبتنا من هذه المحطة راح نختم وياكم هذه المحطة، أكيد لنعود إن شاء الله أكيد نستكمل ما تبقى من البرنامج.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاط بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. تطبق الشروط والأحكام. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
3: مرحبا بكم من جديد مستمعين، وأكيد تحية مسائية للجميع. اليوم معانا بنوتة لطيفة حلوة في الاستوديو. من اسمش؟
4: كيان.
3: قالوا لي بيان اسمش ولا؟ كيان ولا بيان؟
4: كيان.
3: كيان من وين كيان؟ من وين؟
4: من السعودية.
3: كيف من السعودية؟ قبل قلتي لي غير. ما من الدمى والطائين؟ ولا خلاص غيرتي؟ إنزين كيان، إيش حبيتي هنا في صلالة؟ إيش عيباش أكثر شيء في الظهر؟ وإيش حبيتي؟ خلي الميكروفون معاش قريب. إنزين كذا عشان الناس تسمعش. نجيب على الكاميرا اللي هناك. قولينا وش لعبتي اليوم؟ ودوش ألعاب ولا ما ودوش ألعاب؟ ما ودوش ألعاب؟ لعبتي؟ كم لعبة؟ وقدات ولا شوية؟
4: وقدات.
3: أنا لعبت 1, 2, 3, 4, 5 لعبات. وأنتي كم لعبة؟ لعبتي 10؟ زي أنا لعبت 10 لعبة. أنتي كم لعبة لعبتي؟ 20. إذا وش لعبتي؟ وش اللعبة اللي حبيتيها وايد؟ أكثر لعبة مرة حبيتيها وايد وش هي؟
4: وايد.
3: كلهن حبيتيهن؟ إنزين هني في جاردنز مول بتروحي بعدين معاهم في الفعاليات مع الأطفال؟ انتي جاي عشان تروحي معاهم فعاليات الأطفال؟ انزين بتكوني في أي مركز، الأول ولا الثاني؟ أي مركز؟ تريدي المركز الأول، مركز الكبير، ولا المركز الثاني اللي بعده؟
4: مركز ثاني.
3: تبي مركز الثاني؟
4: هي
3: ترى الجائزة مع المركز الثاني ما وايد حلو من المركز الأول أحلى. هين تريدي؟ الأول؟ إذا أنا بروح المركز الأول، أنت بتروحي المركز الثاني؟ لا، قولي أنا المركز الأول. إنزين كيان، يوم بتكبري وش بتصيري؟ تصيري معلمة ولا تصيري مذيعة ولا تصيري دكتورة ولا شرطية؟ وش تريدي؟
4: شرطية.
3: تريد تكوني شرطية؟ تعطيهم مخالفات ولا؟
4: بطيهم.
3: يستاهلوا؟ ليش إنزين يستاهل؟ قولي لي. خلي الميكروفون معاش. قولي ليش بتعطيهم مخالفات؟ قولي لي سوي غلط ويتجاوز نعطي مخالفة صح؟
4: ايوه.
3: واللي يمسك تلفونه نعطي مخالفة صح؟ واللي ما يلبس حزام وش نسوي له؟
4: لا
3: ها لا، حتى اللي يلبس حزام نعطي مخالفة. ما لابس حزام مال سيارة؟
4: ابا ما لابس.
3: ليش ما يلبس؟ قولي لهم ليش ما تلبسوا حزام صح؟
4: تلبس.
3: انزين كليتي نارجيل هني؟ خضيتي مشلي؟ حلوة؟ لذيذ كان ولا؟
4: حلوة.
3: انزين حلو. الحين شوفي على الكاميرا وقولي لهم باي باي. هذيك الكاميرا اللي هناك شفتيها؟ باي باي.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء السعادة من جديد مستمعينا. تحية مسائية نقدمها لكم ونتمنى لكم بإذن الله تعالى يوم جميل ويوم أكيد مليء بالأخبار السعيدة. خلونا نشوف بعض التغريدات المتواجدة في منصة إكس على هاشتاج خريف أظفار لعام 2026. مقطع فيديو للعريم يقول ظفار حيث الطبيعة تتكلم في سلطنة عمان، ومقطع فيديو لمنطقة خرفوت. على فكرة يعني الصورة أو مقطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ولكن عموما المناظر الطبيعية الموجودة هنا هي أجمل بكثير. يمكن احنا اليوم نشوفها على مقاطع الفيديوهات، ولكن المنظر لما تشوفه في الطبيعة مختلف تماما عن ما احنا اليوم نشوفه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا يوسف يقول وجهة ترفيهية متكاملة تجمع كل شيء، التسوق التراثي الأصيل في سوق الحافة، حماس عين صلالة، اللعبة الجديدة وسحر البحر بضباب الخريف، كل التفاصيل اللي تدورها في مكان واحد، فعلا تفاصيل جدا جميلة. عموما على طاري عين صلالة، اليوم مر علي منشور وايد حبيته وفكرته وايد جميلة، ويمكن نعزة ولعل نشوف أكيد مطبقة في مختلف محافظات السلطنة. فكان يذكر عن عين صلالة وكان يقول لو عين صلالة هي متواجدة في كل ولاية أو في كل محافظة، إيش الأماكن اللي تقترحونها؟ واللي اقترح صحار، واللي اقترح الجبل الأخضر، اللي اقترح مثلا جبل شمس، اللي اقترح ولايات عدة. تخيلوا معي عين صلالة وهي متواجدة في شتى المحافظات، أعتقد راح تكون إطلالات جدا جميلة، لأن ما شاء الله عمان جميلة من أقصاها إلى أقصاها. هدى سعيد لها تغريدة تقول إيش أجمل خريف ظفار لما يكتسي الأرض بالخضرة وتأتي الطيور لتزيد المكان جمالا، وبين هذا الهدوء صوت القرآن تكتمل روعة المشهد. مقطع فيديو للطيور، يعني أعتقد ما أعرف اسمها صراحة الطيور، ولكن هي ببغاوات في النهاية مع الأجواء الخريفية. أيضا عبد الله العدو يقول قد لا يتكرر هذا المشهد في العالم، ولاية رخيوت الطريق الساحلي لعام 2026، وأمانة هذا المقطع الفيديو فعلا نحن وايد نشوفه يتكرر في ظفار الجمال مع بالقرب من شواطئ رخيوت، منظر جدا جميل، منظر رهيب تماما، يعني لون البحر باللون الأزرق الفاتح مع لون الرمل البني مع الجمال كذلك. أتوقع أن المشهد اللي سمعونا حاليا جالسين تخيلونه. خالد الشكيلي يقول جبل أتين خلال تاريخ 20/8 اللي هو تاريخ اليوم، مقطع فيديو أيضا لجبل أتين من الأعلى مع هذه الأجواء الخريفية ما بين الرذاذ وما بين الخضرة. كذلك أسامة مقطع فيديو آخر لمنطقة شير في محافظة ظفار وطريق المؤدي إليه، ومقطع آخر جميل الودود والله العظيم المشاهد اللي أشوفها الحين في هاشتاج خريف ظفار عام 2026، ودي كذا تشوفونها معي، ولكن بحاول قدر الإمكان أني أوصف لكم بعض من المقاطع الفيديوهات اللي موجودة هنا. عموما مجموعة من قطيع الجمال مع المساحات الخضراء ما بين الأشجار وما بين العيون، فمشهد جميل تماما. وهذا اللي ذكرنا كذلك ب يعني موروث شعبي معاهم كذلك هنا في محافظة ظفار، من المحافظات المهتمة كثير بالموروث الشعبي اللي وهو فن الخطلة، أعتقد اللي يكون فيه مثلا كميات كبيرة من الجمال ما شاء الله، وخلاص هني يبدأ موسم الصرفة، الجمال ترجع مرة أخرى إلى الجبال. فهذا المشهد ويكون مع الهازيج الغنائية القديمة الشعبية الظفارية. أيضا مقطع فيديو للناعبية، إذا اجتمعت الأجواء الحلوة والفعاليات المميزة تصير الذكرى أجمل في خريف ظفار لعام 2026. كذلك أحمد رسل يعني حاط كذا مقطع فيديو، كل الطرق تؤدي إلى ظفار الجميل. أنا أعتقد القريب والبعيد يكون منبهر بالجمال الموجود هنا في محافظة ظفار الخضرة، وأيضا المساحات الخضراء والألوان الطبيعية الجميلة اللي نحن اليوم فعلا يعني نشتاق إليها بشدة. كل هذه المناظر وكل هذه الطبيعة اللي حوالينا فعلا الواحد كذا يعني يحس بنوع من الأريحية النفسية. فعموما إذا تسمعنا حاليا تقدر تشاركنا بمجموعة من الصور والمقاطع عبر الواتساب. راح نطلع معكم إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله نستكمل ما تبقى من البرنامج.

0: عندي مبلغ وأفكر أستثمره بس محتار وما أعرف كيف أبدأ.
1: ليش ما تستثمر في الإصدار 84 من سندات التنمية الحكومية؟ خيار آمن وموثوق وعوائده زينة.
0: بس أخاف يحتاج مبلغ كبير وأنا ميزانيتي على قد الحال.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها 100 ريال عماني، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: العائد السنوي 4.5% والاكتتاب من 16 إلى 20 أغسطس، وكل التفاصيل ممكن تحصلها في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو البنك المركزي العماني أو من خلال زيارتك لأي بنك تجاري مرخص. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: آمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: أنت تستمع لبرنامج من الخريف

وياكم مستمعينا إلى آخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى لكم البهجة والسعادة بإذن الله تعالى دائما وأبدا. في ختام حلقة اليوم من الخريف راح أختم معاكم أنا شخصيا حلقة اليوم اللي بالنسبة لي راح تكون الحلقة الأخيرة، ولكن أكيد لعودة بإذن الله تعالى في البرامج القادمة بإذن الله تعالى من برامج إذاعة الشبيبة. عشت أوقات وايد جميلة وعشنا لحظات سعيدة مع ضيوفنا أكيد في محطات وفقرات برنامج من الخريف، من هالمحطات الغنائية الشاعرية دخلنا في قصص جدا جميلة. عموما هذه اللحظات اللي فعلا دائما تكون متواجدة في قلبي أنا شخصيا أمانة، لأن كل لقاء وكل مقابلة بالنسبة لي هي عبارة عن قصة وعبارة عن كذلك أثر. يوم الغد إن شاء الله راح يستكمل البرنامج زميلي عيد، وعيد إن شاء الله أكيد راح يكون متواجد وبقوة لاستكمال باقي الحلقات من برنامج من الخريف. إن شاء الله يا رب إني كنت خير رفقة بالنسبة لكم في الأوقات المسائية، وأنكم استمتعتوا واستانستوا من خلال جميع الحلقات وأيضا المقابلات اللي عملناها في برنامج من الخريف. عموما ختاما استودعتكم الله، راح ألقاكم إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله تعالى، متى الله أعلم، ولكن راح تكون إجازة طويلة لاستراحة محارب بعد ذلك لعودة إن شاء الله أكيد بكل قوة للاستكمال في الفضاء الإعلام، هذا الفضاء الذي لا ينتهي، هذا الفضاء الذي هو يعتبر جزء مني وأيضا جزء منكم أنتم كونكم كمستمعين كذلك. عموما ختاما تقبلوا تحياتي الخالصة والصادقة أختكم شيماء السيابية. في الإعداد كان معاكم سامي كليب، ما ننسى أيضا الكواليس كان معاكم شفين، وأيضا من مسقط بدر البلوشي. إذن في أمان الله والله يحفظكم يا رب.

0: خليك شبابي.
1: احتفل بموسم الخريف مع مكافآت بنك مسقط. ضاعف نقاط مكافآتك كل مرة تدفع مع بطاقة بنك مسقط الائتمانية المؤهلة في المطاعم والمقاهي المشاركة في محافظة ظفار. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

لا ينفعنا. عيش حياتك وخليك

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

Ojíš, hajedek. Ухали, шевелись.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

97.5 مسقط و98.5 صلالة.

جمايلي الغالية علي أجيب منك.